0: يقول الله تعالى في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ذكرنا في اللقاء الماضي أيها الكرام كيف أن إبراهيم عليه السلام كان خائفا وأوجس منهم خيفة، بل ذكرنا ما ذكره الله عز وجل في سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. فإبراهيم عليه السلام ظهر عليه الخوف، بل تكلم به وعبر عن مشاعره، عبر عن مشاعر الخوف. وذكرنا كيف أن الملائكة مباشرة طمأنوا سيدنا إبراهيم عليه السلام وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. طيب، ما معنى الخوف؟ عرفه بعضهم فقال: انفعال في النفس يحدث لتوقع أمر مكروه أو غياب أمر محبوب أو مطلوب. والذي نريد أن نستفيده من هذا المشهد أن الملائكة الكرام راعوا مشاعر سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلم يتركوه في خوفه وهواجسه. فليس هذا من أخلاق الكرام، فضلا عن أخلاق الملائكة عليهم السلام الذين أرسلوا بالبشرى. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. هنا سؤال ذكرناه في اللقاءات الماضية وما أجبنا عنه، أخذنا الحديث: لماذا أتت الملائكة أصلا في سورة ضيوف، في سورة بشر؟ لماذا لم يأتوا في سورة الملائكة؟ هو نبي، والملائكة والأنبياء عليهم السلام يرون الملائكة، يرون الملائكة في صورهم وإن كان ليس بصورة دائمة. فما سر تشكل الملائكة في صورة البشر؟ قال العلماء أنهم أتوا في صورة ضيوف إكراما له، لأن إبراهيم عليه السلام يحب الضيوف، سبحان الله، فأتوه بالصورة التي يحبها. يعني نذكر مثال ولو كان يعني في اختلاف. يعني الآن لما نذهب لزيارة إنسان، نحن العمانيين نريد أن نزور إنسانا من مجتمعنا، كيف نزوره؟ كيف نلبس مثلا؟ على أي هيئة نذهب إليه؟ سنذهب بالملابس التقليدية وبهيئة حسنة وبرائحة طيبة، هكذا الإنسان يذهب مستعدا. وقد تكون الزيارة نوعا ما رسمية، وقد تكون من علية القوم إلى علية القوم، فتجد أنهم أحيانا أيضا يلبسون الخناجر مثلا في يعني الزيارة العادية، تجد أنهم يلبسون اللبس التقليدي والمصر أو العمامة ويحملون العصي. طيب، أرأيتم لو أن هؤلاء الضيوف ذهبوا في ملابس محتشمة، مثلا ملابس رياضية، تخيل هكذا مجموعة قال نحن سنأتي يوم الفلاني لزيارتك في بلدك، فيتفاجأ بهم وهم باللبس الرياضي مثلا، سيكون في نفس الضيف يعني صاحب البيت: كيف هؤلاء يأتون بهذه الصورة؟ لماذا لم يأتوني في الصورة التي أنتظرها؟ فإذا الملائكة عليهم السلام أتوه في الصورة التي يحبها. ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الدروس في هذا المشهد في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. فإلى ذلك الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم

أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم

وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير

الأرض ولا تسقي الحرث تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبح

0: يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى

0: كنتم مع القارئ الشيخ العيون الكوشي، تلا عليكم من آيات الله البينات
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الذي خلق الزمن وأبدعه وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أهلا وسهلا بكم في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. تأمل يا رفيق الروح هذه الثواني التي تنساب من بين أصابعك كالماء العذب، لا يمكنك إمساكها ولا استرداد ما مضى منها. إن الساعة التي تعيشها الآن ليست مجرد رقم يتحرك في عقارب الساعة، بل هي قطعة من عمرك تنسلخ ونفس يقرب بك إلى ختام الرحيل. ومع ذلك نتعامل مع الوقت في كثرة من الأحيان كأنه نهر لا ينضب أو خزانة لا تنتهي. يستوقفنا القرآن الكريم في قسم إلهي عظيم يزهد الصخب ويقطع الغفلة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله تعالى بالعصر بهذا الزمن الذي هو وعاء أعمالنا، ليخبرنا أن مضي الزمن وحده دون استثمار هو الخسران المبين. فالإنسان عبارة عن مجموعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، ولكن الرحمة الإلهية تشرق في بقية السورة لتفتح باب النجاة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية الموجزة تضع بين أيدينا معمار الخلود وتعلمنا كيف نحول اللحظة العابرة إلى رصيد خالد لا يفنى. إن الوعي بالزمن لا يعني التوتر والركض المذعور خلف المهام، بل يعني إدراك قيمة الآن. فالماضي قد انقضى بخيره وشره ولا يمكن إعادته، والمستقبل غيب مستور لا نملكه. أما اللحظة الحالية فهي ملكك الحقيقي، وهي رأس مالك الذي تستطيع أن تغرس فيه شجرة الآخرة. وفي صحيح الأثر والسنة الشريفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. يا للإعجاز في هذا المنهج، حتى والعالم ينتهي والقيامة تقوم، لا يطلب منك أن تتوقف عن البناء، بل أن تستثمر تلك اللحظة الأخيرة في غرس الأمل والعمل الصالح. ولقد درس علماؤنا وأئمتنا قيمة هذه الدقائق بعمق جليل. فإنما العمر أنفاس تعد، فإذا ذهب نفس فقد ذهب بعضك. والمؤمن الكيس من يجعل كل نفس صاعدة إلى الله بطاعة أو خير يسديه. ويقول الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فالزمن هو المادة الخام التي تصنع منها صالح الأعمال. وحينما يفهم المؤمن هذه الحقيقة يتحول وقته من ساعات ثقيلة تبدد في الفراغ أو التسويف إلى سبائك من نور يشيد بها قصره في الجنة. فكيف نستثمر هذه اللحظة إذن؟ كيف نمنح ساعاتنا اليومية بعدا خالدا؟ إن الأمر لا يحتاج إلى خطط معقدة، بل يبدأ من طهارة النية وحضور القلب حينما تسير في طريقك إلى عملك، وتجعل نيتك السعي في كسب حلال وعمارة الأرض. تكون تلك الدقائق عبادة، حينما تجلس مع أهلك وتدخل السرور على قلوبهم بكلمة طيبة. هنا تتحول اللحظة إلى صدقة، حينما تستغل دقائق الانتظار في التسبيح والذكر أو في التفكر في آيات الله، تكون قد أنقذت جزءا من عمرك من قائمة الخسران. فالإنسان الذي يعي قيمة الزمن لا يسلم عمره لصخب وسائل التواصل والشاشات التي تسرق الساعات دون أن تترك في الروح أثرا، بل يصنع لنفسه فترات للصمت ومرافئ للراحة ويستجم فيها قلبه ليعود إلى العمل بهمة أعلى. كونوا من أولئك الذين يزرعون أوقاتهم بالخير، فالأيام كالأرض الخصبة، ما تغرسه فيها اليوم جهدا كان أو إحسانا تجنيه غدا روحا وريحانا. وإليكم يا كرام المفتاح العملي لهذه الحلقة المباركة، اجعلوا لكم حاضرا في كل يوم ساعة سموها ساعة الغراس الخالد، اقطعوا فيها أوصال التشتت، واختاروا عملا صالحا واحدا ينفعكم في آخرتكم، إما وردا من القرآن بتدبر، أو جلسة إيمان مع أبنائكم، أو مهارة نافعة تعينون بها أمتكم، أو صدقة خفية تمحو عن القلب رانة. لا تستخفوا بالدقائق، فالجبال من الحصى، والعمر مجموع هذه اللحظات الصغيرة. أستودع الله أوقاتكم وطهارة نياتكم وبركة أعماركم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف وصناعة حسن التصرف.

0: أن لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وقتكم بلطفه وآواكم إلى رحاب كهفه الذي ينشر فيه من رحمته ويسدل من فيض نعمته. سورة الكهف تقدم لمتدبرها منهجا رصينا في صناعة حسن التصرف في مواقفه المختلفة لتعتاد النفس على الاتزان والحكمة، وتقدم السورة أمثلة متعددة نتعلم منها حسن التدبير، وقبلها تلفت الانتباه إلى المورد الأسمى في استقاء التصرف الأمثل تجاه المواقف، إنه كتاب الله الذي لم يجعل له عوجا. ثم ها هي تبين لنا لمحة من شخصية أعظم الخلق والقدوة الحسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يواجه أعظم التحديات في سبيل إبلاغ رسالة ربه. ثم تقدم سورة المباركة نماذج من التاريخ الإيماني كقصة فتية الكهف وخبر صاحب الجنتين ورحلة موسى والعبد الصالح ونبأ ذي القرنين. ففي قصة الفتية تربية على الثبات عند الفتن وحسن اللجوء إلى الله وصناعة القرار الصائب حين اشتداد المخاطر، وفي خبر صاحب الجنتين درس يتجلى لنتواضع لله مجانبين الاغترار بالنعم، متصفين بحسن النظرة للمال وإدارته والنظر في العاقبة والمآل. أما رحلة موسى والعبد الصالح فتربي المتدبر على الصبر وحسن التصرف واليقين بالحكم الإلهية وراء الأحداث وعدم التخلي عن المبادئ مهما كانت مكانة الذي نتعامل معه. ويبرز نبأ ذي القرنين قيمة حسن المساعي وضرورة التخطيط وأهمية العدل وحسن توظيف القوة عمارة للأرض وخدمة للناس وصونا للمجتمعات. سورة جامعة لهدايات ربانية وومضات تربوية مؤسسة منهجا متكاملا في حسن تصرفنا بسلوك قائم على الإيمان بالله والتوكل عليه واليقين بحكمته وتقدير نعمته والإقرار بفضله ورحمته ومراقبته سرا وجهرا. إن حسن التصرف مهارة بشرية، وهي نتيجة توفيق ومحصلة سداد وثمرة هداية ربانية تستمدها النفوس المتدبرة من ضياء القرآن الكريم. فثم مدارس عملية تلهم حسن التصرف على كل حال. كتاب ذخائر تتلى يبشر أهله فضلا، فكن بسبيله أهلا فقم نتلو كتاب الله. فهي بنا لله ربنا، فهو الهادي إلى سواء السبيل الذي يكرم عباده من فضله الجزيل.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صب

أبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النير على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف وقفات كما وعدنا المستمعين والمستمعات ووعدناكما معهم، نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 140 من آيات سورة البقرة، وبالأحرى نقف وقفات حول الجزء الأخير منها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن

0: صدق الله العظيم.
1: قل أأنتم؟ قلنا إن الأمر موجه إلى من؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يمكن أن يحاج أولئك المجادلين المناوئين لهذه الشريعة.
0: ولكن يا أستاذنا، ما تفسير قول الله تبارك وتعالى قل أأنتم أعلم أم الله؟
1: قل يا من أمر بالقول أن يحاجهم بهذه الجملة، أأنتم أعلم بهؤلاء الأنبياء الذين قلتم إنهم على اليهودية وقال النصارى إنهم على النصرانية؟ أأنتم أعلم؟ أي أنتم أعلم بهؤلاء بمعتقدهم وبدينهم أم الله سبحانه وتعالى؟ والواقع أنهم لا يستطيعون أن يقولوا نحن أعلم إلا إذا كانوا في غاية من الكفر والإشراك، وكانوا لا يعتقدون أن الله أعلم بكل شيء منهم ومن غيرهم.
2: ولكن يا أستاذنا، ما المقصود بهذا العلم الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى؟
1: المقصود بالعلم هنا العلم اليقيني الذي هو يثمر الاعتقاد. أأنتم أعلم بهؤلاء؟ فالعلم يقصد به هنا العلم اليقيني، علمت الشيء أيقنته، علمت الشيء عرفته، علمت الشيء أي ظهر لدي جليا أنه كذا. فالعلم في الحقيقة هنا يقصد به الاعتقاد واليقين، أو العلم الحقيقي. أنتم أعلم بهؤلاء؟ فالله سبحانه وتعالى لا يكون أحد أعلم منه، ولا يكون هنا تفضيل، بل التفضيل هنا على حد قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولكن لما كانوا يقولون إن هؤلاء من اليهود أي عن الأنبياء، أو هؤلاء من النصارى، ساغ أن يكونوا في المقابل لا يعلمون علم الله تعالى وأن الله أعلم بهم منهم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما نوع هذا التعبير القرآني في قوله تبارك وتعالى قل أأنتم أعلم أم الله؟
1: هذه محاجة قاطعة لأولئك، فهذا أسلوب محاجة. ثم إن هذا الأسلوب أسلوب قاطع لكل زعم باطل، أأنتم أعلم أم الله، على أن أنتم قدم على أعلم، لأن المقصود بذلك إثبات العلم الحقيقي، أأنتم أعلم أم الله بهؤلاء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا إذن عن نوع هذا الأمر في قوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله؟
1: هذا الأمر للوجوب، لأن المقام مقام إبلاغ وتبليغ، فلا بد من إظهار الحجة، وإظهار الحجة واجب على كل مسلم، وفي مقدمة المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشريعة المطهرة ثبتت حقيتها بالحجج القاطعة ظاهرا وباطنا، فمقام المخاصمة يجعل الأمر للوجوب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟
1: هذا إخبار وليس خطابا، ويمكن أن تحمل هذه الجملة في طياتها في داخلها خطابا لأولئك الذين يزعمون أن إبراهيم ومن ذكر معه على اليهودية أو النصرانية. ومن أظلم؟ فالأسلوب أسلوب استفهام وليس أسلوب خطاب.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ذكرت أن قوله تعالى ومن أظلم أنه أسلوب استفهام.
1: نعم،
2: فهل لا تخبرنا ما هذا الاستفهام؟
1: هذا الاستفهام ليس المقصود به طلب الفهم، وإنما المقصود به النفي. فهذا الاستفهام أسلوب أريد به النفي، أي لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، كقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا،
0: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
1: فمن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالصدق إذ جاءه، فهذا كله في غاية الظلم المتناهي، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي لا أحد أظلم أبدا ممن كتم شهادة عنده من الله.
0: وبلغ أشد الظلم هنا.
1: نعم نعم
0: أستاذنا.
1: نعم.
0: ما المراد بهذه المفردة في قوله تبارك وتعالى ممن كتم؟
1: الكتمان عدم الإظهار، الكتمان الإخفاء. قال الله تعالى وأعلم ما تبدون وما تكتمون، فالكتمان هو إخفاء الشيء. وهؤلاء كتموا الشهادة التي هي في التوراة وفي الإنجيل أن هؤلاء الأنبياء المذكورين ليسوا على اليهودية ولا على النصرانية، ثم هم كتموا الشهادة في التوراة والإنجيل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة من الله.
2: أستاذنا.
1: نعم.
2: كيف تكون هذه الشهادة من الله؟
1: جميل جدا. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله حيث بلغها رسله. من الله أي بلغها رسله فهي من الله، هذه الشهادة في التوراة وفي الإنجيل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى حقية القرآن، وعلى أن هذه الأمة هي الأمة المختارة كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهؤلاء كتموا الشهادة التي صدرت من الله بواسطة رسله، كتموها عن العامة ليغرقوهم في الجهل وفي التجاهل.
0: أستاذنا.
1: نعم.
0: ماذا نستشف من التعبير في هذه الجملة في قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟
1: نستشف أن الأمة إذا بنت تشريعاتها واعتقاداتها على جهل وعلى باطل أنها تكون في غاية الضلال، فهي تكتم الشهادة الواضحة التي جاءت من الله سبحانه، وذلك ليصفو لهم الحال وليطيعهم العامة. والأمة إذا كانت بهذه الحالة لا تبالي بقلب الموازين، فتجعل الحقائق غير موجودة اعتقادا منها كذلك، فتقلب الموازين فينقلب الحق لديها باطلا والباطل حقا، ثم يسير الناشئون على ذلك آخرهم يتبع أولهم، فيكون المصلحون في هذه الأمة غرباء، ولذلك قتلوا الأنبياء والمرسلين.
2: أستاذنا.
1: نعم.
2: نختم حديثنا بتساؤل أخير.
1: وما هذا التساؤل يا أحمد؟
2: ما المغزى من ختام هذه الآية بقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون؟
1: هذا تهديد ووعيد شديد لأولئك الذين قلبوا الحقائق واعتقدوا الباطل حقا والحق باطلا، لأن الله سبحانه وتعالى ما دام غير غافل، وهو غير غافل بالطبع عن أعمالهم، فهو يجازيهم عليها، فمن شأن العالم القادر مجازاة من يستحق الجزاء ولا يمنعه شيء.
0: أستاذنا.
1: نعم.
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذا انتهى اليوم وقتنا، فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى حول الآية التي تحمل الرقم 141
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي. أعوذ

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن التاءات، التاء المربوطة والمبسوطة، وهو باب يتعلق بكيفية الوقف على أواخر الكلم، حيث يوقف على إحداهما بالتاء وعلى الأخرى بالهاء تبعا لرسمها في المصاحف العثمانية. والمصاحف العثمانية هي النسخ الأصلية للقرآن الكريم التي أمر الخليفة الثالث عثمان بن عفان بجمعها ونسخها عام 25 من الهجرة برسم إملائي محدد، واختلف العلماء في عددها، فقيل إنها كانت ما بين 4 إلى 7 نسخ وزعت على الأمصار الإسلامية، مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة والمدينة، وكان هناك مصحف خاص بالخليفة عثمان بن عفان سمي بالمصحف الإمام. ومن هنا نعلم أن كل ما يدرس اليوم في المقطوع والموصول والتاءات هو توثيق لما خط في تلك المصاحف التي حفظ الله بها كتابه. في هذه المصاحف رسمت بعض الكلمات بالتاء المربوطة وهي الأكثر، ويوقف عليها بالهاء اتباعا للرسم، نحو الصلاة، الزكاة، القارعة، فنقف عليها بالهاء. وبعضها رسمت بالتاء المفتوحة وتسمى أيضا المبسوطة، وهي التي يوقف عليها بالتاء تبعا لرسمها، نحو رحمة، نعمة، في مواضع مخصوصة، ويوقف عليها بالتاء اتباعا للرسم أيضا. كلمة رحمة وردت بالتاء المبسوطة المفتوحة في 7 مواضع باتفاق، وعند الوقف عليها نقف بالتاء رحمة، وهي الأول أولئك يرجون رحمة الله في سورة البقرة، الثاني إن رحمة الله قريب من المحسنين في سورة الأعراف، الثالث رحمة الله وبركاته عليكم في سورة هود، الرابع ذكر رحمة ربك عبده زكريا في سورة مريم، الخامس فانظر إلى آثار رحمة الله في سورة الروم، السادس أهم يقسمون رحمة ربك في سورة الزخرف، السابع ورحمة ربك خير مما يجمعون في سورة الزخرف أيضا. وما عدا هذه المواضع 7 وردت كلمة رحمة بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء رحمة، نحو قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. ومن الكلمات التي رسمت بالتاء المربوطة والتاء المبسوطة كلمة لعنت، حيث رسمت بالتاء المفتوحة باتفاق المصاحف العثمانية في موضعين، الموضع الأول في سورة آل عمران، وهو قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يوقف عليها اضطرارا أو اختبارا ثم نبتهل فنجعل لعنة. الموضع الثاني في سورة النور، وهو قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويوقف عليه أيضا لعنة اضطرارا أو اختبارا. ووردت كلمة لعنة في سورة آل عمران في موضع آخر رسمت فيه بالتاء المربوطة، وهو قوله تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيوقف عليها بالهاء أن عليهم لعنة. وهناك كلمات أخرى بعضها رسمت بالتاء المربوطة وبعضها بالمبسوطة، بسط لها العلماء أبوابا لشرحها في كتب التجويد لا نستطيع بيانها في هذه الدقائق المعدودة في برنامجنا، نحو كلمة نعمة، امرأة، ومعصية، شجرة، وسنة، ينتبه لها عند الوقف عليها. إذا كانت مرسومة بالتاء المبسوطة نقف عليها بالتاء، وإذا رسمت بالتاء المربوطة فنقف عليها بالهاء. ومن نظم الإمام ابن الجزري في هذا الباب: قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة، أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة العلق والقدر والبينة والزلزلة والعاديات التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ينتبه القارئ لقلقلة القاف في اقرأ ولترقيق الهمزة بعدها، كما يراعى تحقيق كسر الباء في باسم وترقيق اللام في خلق مع قلقلة القاف عند الوقف، ويراعى أيضا الإخفاء الحقيقي في كلمة الإنسان مع مراعاة الإظهار الحلقي في من علق لوقوع العين بعد النون، ويراعى أيضا قلقلة القاف عند الوقف. وفي قوله تعالى: أرأيت إن كذب وتولى، ينتبه القارئ لتحقيق همزة الاستفهام في أرأيت وللإخفاء الحقيقي في أرأيت إن كذب وتولى مع مراعاة صفة الرخاوة في الذال المشددة وإثبات المد الطبيعي بمقدار حركتين عند الوقف على وتولى. وفي قوله تعالى: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، يخطئ من يقرأ لم ينته بمد الهاء، لم ينتهي، والصواب كسرها فقط. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. وبعضهم يقرأ لنسفع بدون تنوين وصلا لنسفع بالناصية، أو بنون مشددة لنسفعن بالناصية، والصواب أنها لنسفعا بالناصية، فهي فعل مضارع مؤكد بنون توكيد خفيفة كتبت على شكل تنوين، ويراعى فيها حكم الإقلاب عند الوصل. وفي قوله تعالى: فليدع ناديه، ينتبه القارئ لإظهار اللام لام الأمر في فليدع ولقلقلة الدال الساكنة مع الحذر من مد ضم العين، فلا يقرأ فليدع لأن الفعل مجزوم بحذف حرف العلة. المستمعون الكرام، في سورة القدر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إنا وللمد المنفصل وللإخفاء الحقيقي في أنزلناه مع مراعاة قلقلة الدال في القدر وتفخيم الراء عند الوقف. وفي قوله سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يخطئ بعض الطلاب فيقرأ تنزل بتاءين تتنزل، والصواب أنها بتاء واحدة. وينتبه القارئ للمد المتصل في الملائكة ولصفة الرخاوة في الذال في بإذن مع مراعاة إدغام المثلين الصغير في بإذن ربهم من. في سورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ينتبه القارئ لإظهار الميم الساكنة في لم يكن ولكسر النون في يكن وصلا، وذلك لالتقاء الساكنين لم يكن الذين، كما يراعى الإظهار الحلقي في من أهل والإخفاء الحقيقي في منفكين مع بيان تشديد الياء في البينة والوقف على التاء هاء ساكنة. وفي قوله سبحانه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يخطئ بعضهم فيقرأ جنات بالكسر جنات، والصواب أنها بالضم لأنها مبتدأ مؤخر. وفي قوله سبحانه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ينتبه القارئ لإدغام التنوين في الميم، رسول من إدغام بغنة، ولتغليظ لام لفظ الجلالة رسول من الله لأن ما قبلها مفتوح، كما يراعى بيان صفة الهمس في التاء الساكنة من يتلو وإدغام التنوين في الميم صحفا مطهرة وتفخيم الطاء والراء. وفي قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ينتبه القارئ للمد المنفصل في وما أمروا حيث يمد بمقدار 4 أو 5 حركات، وينتبه لتحقيق ضم الهمزة وكسر الميم في أمروا مع تفخيم الراء لضمها، ويراعى تشديد الياء في القيمة مع بيان كسرها والوقف على التاء هاء ساكنة. وفي سورة الزلزلة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها. ينتبه القارئ لكسر التاء في إذا زلزلت الأرض وصلا لالتقاء الساكنين، كما يراعى تفخيم الراء والضاد في الأرض وبيان صفة الصفير في الزاي مع إثبات المد الطبيعي حركتين في زلزالها. وفي قوله سبحانه بأن ربك أوحى لها يخطئ من يقرأ أوحى لها باختلاس الألف بعد الحاء فيقرأ أوحى لها، والصواب إتمام المد الطبيعي بمقدار الألف أوحى لها. وفي قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يخطئ من يقرأ يصدر بترقيق الصاد فتقترب من السين يسدر، والصواب تفخيمها. وبعضهم يخطئ في كلمة ليروا فيقرأ ليروا بفتح الياء، والصواب ضمها. وفي قوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ينتبه القارئ لإدغام النون في الياء بغنة في فمن يعمل، وإظهار التنوين إظهارا حلقيا في ذرة خيرا لوقوع الخاء بعده، مع إدغام التنوين في الياء في خيرا يره، والوقف على الهاء بالسكون مع بيان صفة الهمس يره. وفي سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، ينتبه القارئ لترقيق العين في والعاديات وإثبات المد الطبيعي بعد العين والدال، كما يراعى تفخيم الضاد في ضبحا مع قلقلة الباء والوقف بمد العوض بمقدار حركتين فقط، وينتبه لتفخيم القاف في قدحا مع قلقلة الدال الساكنة والوقف بمد العوض بمقدار حركتين قدحا. وفي قوله سبحانه فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، يخطئ من يقرأ فأثرن فوسطن بألف بعد النون فأثرن فوسطن، وذلك بإطالة زمن الفتحة. والصواب أن يقرأ فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وفي قوله سبحانه إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إن، ولإخفاء الميم الساكنة إخفاء شفويا عند الباء في إن ربهم بهم، كما يراعى الإدغام الكامل بغير غنة في يومئذ لخبير، مع ترقيق الراء عند الوقف لخبير لسكونها بعد ياء مدية. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة هذه السور. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تلك

مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 16 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فدمرناها تدميرا. وهذه الجملة جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. دمرنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، تدميرا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مؤكد للعامل. والجملة الفعلية دمرناها تدميرا جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 17 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح جملة فعلية يجوز أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها أو على الجملة الشرطية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كم اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل أهلكنا، وكم هنا خبرية، فإن كم تكون خبرية وتكون استفهامية، والمعنى عددا كبيرا أو كثيرا أهلكنا من القرون. أهلكنا فعل ماض مبني على السكون في محل بل فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصلت به نون جميع الذكور، أو لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من القرون جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين وهما النون من حرف الجر من واللام من كلمة القرون، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والكثير أن التحريك يكون بالكسر، وعدل في هذا الموضع من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، مع أنه يجوز أن يكون التحريك بالكسر، كما نص على ذلك صاحب كتاب الإبانة في اللغة العربية، وذكر وجها واحدا وهو الفتح أو التحريك بالفتح في كتاب الضياء. القرون اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من القرون في محل نصب تمييز لكم، فإن كم لا بد أن يكون لها تمييز، وهذا التمييز يكون منصوبا، فإن كان جارا ومجرورا فهو في محل نصب، ويقولون على سبيل المثال كم كتابا قرأت، أو كم قرأت كتابا، وكتابا يكون تمييزا لكم، لأن كم من الألفاظ المبهمة التي يرتفع عنها الإبهام بالتمييز. من بعد نوح جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، نوح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من بعد نوح في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة القرون، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة من بعد نوح أو كانت من بعد نوح، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة كم أهلكنا من القرون من بعد نوح يجوز أن تكون معطوفة على الجملة الشرطية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وقد تقدم أنه يجوز أن تكون استئنافية، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، جملة فعلية يجوز أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ويجوز أن تكون استئنافية وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، وفيها إشارة أن سبب إهلاكهم وقوعهم في الذنوب التي لا يتوبون عنها ولا يرجعون عنها، لا يتوبون منها ولا يرجعون عنها، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أو حرف استئناف. كفى فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، لأنه معتل الآخر وهو معتل بالألف. بربك الباء حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والتقدير كفى ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، ورب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لحرف الجر الزائد، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه بذنوب عباده جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ذنوب اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، عبادي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو الباء الذي دخل على كلمة ذنوب متعلق بكلمة خبيرا أو بكلمة بصيرا، فهذه المسألة من مسائل التنازع، والتنازع أن يكون هناك أكثر من عامل تطلب معمولا واحدا، فالمعمول واحد والعوامل هنا اثنان. فالجار يجوز أن يكون متعلقا بخبيرا ويجوز أن يكون متعلقا ببصيرا، فهذه المسألة من مسائل التنازع في العمل، ولذلك جاز أن يتعلق بالمتقدم لأنه أحق، أو جاز أن يتعلق بالمتأخر. خبيرا حال كفى بربك بذنوب عباده خبيرا، خبيرا اشتهر أنها تمييز، فهي على حد قول الحق تبارك وتعالى حسيبا في مواضع من القرآن الكريم. خبيرا يجوز أن تكون تمييزا، فهي تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بصيرا تمييز ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو نقول خبيرا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، بصيرا حال ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والذي جوز أن تعرب حالا أنها من المشتقات، والأصل في التمييز أن يكون من الجوامد، ولذلك أعربه بعضهم تمييزا وبعضهم نظر إلى أنه مشتق فأعربه حالا، فجاز وجهان في مثل هذا التركيب. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وعلى جعل خبيرا حالا فصاحب الحال رب الذي وقع فاعلا للفعل كفى، والجملة وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها، أو هي معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقر والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك،

0: جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع آيات بينات من كتاب الله الحكيم.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن،

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاء

0: إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نوراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم ونوافيكم بنشرة الأخبار استهلها بالعناوين. حصيلة فيضانات النيبال تتجاوز 460 وفاة وأكثر من 1500 مفقود، وتحذيرات من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. تصاعد انتهاكات الاحتلال وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وغارات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان، وهجمات متبادلة بين موسكو وكييف، وتحذير روسي بشن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال وإقليم تيبت الصيني إلى أكثر من 460 شخصا، فيما لا يزال قرابة 1500 آخرين في عداد المفقودين، بينهم سياح من جنسيات متعددة. وتواصل السلطات النيبالية والصينية عملية البحث والإنقاذ والإجلاء. جاءت الفيضانات التي تسببت في محو قرى وتدمير بنى أساسية بعد تدفق نهر في جبال الهيمالايا من بحيرات وقع فيها انهيار جليدي وانزلاق للتربة. وحذر خبراء من أن استمرار انسداد مجرى النهر قد يؤدي إلى موجات جديدة من الفيضانات. من جانب آخر، علقت الصين اليوم عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء التدفقات الطينية في التبت بسبب مخاطر حصول فيضانات جديدة، فيما لا يزال مئات المفقودين في المنطقة الحدودية. وأفادت مصادر إعلامية صينية بأن المياه بدأت تفيض من بحيرة تشيكلت جراء تراكم كميات هائلة من الحطام، وتسيل باتجاه مركز قيانغوغ الحدودية في المنطقة الأكثر تضررا جراء الكارثة، مضيفا

أنه صدرت بالتالي أوامر لجميع فرق الإنقاذ بلزوم مواقعها وانتظار تعليمات جديدة. ومن المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في البحيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة نتيجة استمرار هطول الأمطار ليصل إلى ذروته قرابة الأول من سبتمبر القادم. قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان حاليا أي محادثات لإنهاء الحرب في ظل تركيز واشنطن على الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرا إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد على أن بلاده بقيت صامدة أمام هذه الحرب وأنها على استعداد لمواصلة الحوار والاحتكام للحلول السلمية، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموجة المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر. وفي الأراضي الفلسطينية تتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مع التوسع في الاستيطان وسط تحذيرات من انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يعاني من تدهور في الوضع المعيشي والإنساني. وفي جنوب لبنان استهدفت غارة جوية إسرائيلية قرية عرب صاليم أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة آخرين كانوا داخل أحد المنازل. وأعلن الجيش قصف بنية أساسية لحزب الله في بلدة نبطية، فيما حلق الطيران الإسرائيلي المسير على علو منخفض فوق منطقة الزهران والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بجانب عمليات تفجير وحرق للمنازل في عدة بلدات. حذرت روسيا باستهداف منشآت ومعدات عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، مشيرة إلى أن كييف استخدمت صواريخ بريطانية بعيدة المدى في ضرب أهداف داخل أراضيها. يأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين الجانبين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي اليابان هطلت أمطار موسمية على إقليم إيشيكاو وتوياما مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وغلق الطرق وتقطع السبل بالأشخاص في المنازل والسيارات المغمورة بالمياه، إضافة إلى انقطاعات في الكهرباء. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من المستوى الخامس من الأمطار الغزيرة، وحثت السكان في المناطق المتضررة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية من الفيضانات والانهيارات الأرضية المحتملة. 5 دقائق بعد 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع الوفيات المرتبطة بموجات الحر في أوروبا، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تفيد بتسجيل ما لا يقل عن 35 ألف حالة وفاة زائدة خلال المرحلة الأولى من موجات الحر التي شهدتها القارة هذا الصيف. وتواجه الدول الأوروبية ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري، ما أسهم في اندلاع موجات حرائق غير مسبوقة وتراجع معدلات هطول الأمطار وتوسع فترات الجفاف. من جهته قدر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض وفاة نحو 15,800 شخص في ألمانيا حتى منتصف الشهر الجاري بسبب الحرارة. وذكر المعهد في تقريره الأسبوعي أن 9,600 من هذه الوفيات وقعت في نهاية يونيو الماضي. أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش أطلق نداء لجمع 1,200,000,000 دولار لتمويل خطة لمكافحة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحصلت الخطة البالغة كلفتها الإجمالية 2,200,000,000 دولار على إسهام كبير من الولايات المتحدة، لكن غوتريتش أكد على أنه دون تمويل إضافي ستنفذ الأموال المخصصة للعمليات الحيوية في وقت تحتاج إلى التوسع. وسجل أكثر من 5,600 حالة إصابة مؤكدة بإيبولا في الكونغو من بينها أكثر من 2,700 وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في مايو الماضي. شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة. وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مبادرات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني 2024-2028 إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بمنظومة الأمن السيبراني الخليجي وخطط العمل التنفيذية وسبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في هذا المجال، وكذلك المبادرات المشتركة الهادفة إلى رفع مستوى الحماية الرقمية ومواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة وتطوير البنى الأساسية الرقمية. وشاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الاجتماع 11 لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والدينية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. وبحث الاجتماع تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي واستعراض التجارب والخبرات في مجال الشؤون الإسلامية والأسبوع الخليجي للوقف، بجانب مناقشة مقترح استحداث مؤشر وطني للأثر الوقفي في المجتمع. تتواصل في العاصمة الروسية موسكو المرحلة الثانية من برنامج المعرض العماني الروسي الدولي بالشراكة بين غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص. ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والاتحاد الروسي، وعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع الشركات والمصانع والجهات الاقتصادية الروسية. كما تشارك الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في المعرض، تأكيدا على دورها في الترويج للبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان والتعريف بالفرص والمزايا والحوافز في هذا الجانب. ختام النشرة تذكير بالعناوين. حصيلة وفيضانات النيبال تتجاوز 460 وفاة وأكثر من 1500 مفقود، وتحذيرات من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. تصاعد انتهاكات الاحتلال وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وغارات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان. وهجمات متبادلة بين موسكو وكييف، وتحذير روسي بشن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. حرر لكم هذه النشرة يونس القنوبي ونفذها على الهواء مباشرة ملاذ اليوسفي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وجه الارتباط بين هذه الآية وما قبلها من الآيات في هذا السياق أن هذه الآية كالتي تقدمتها والتي قبلها، كل منها تأتي في معرض بيان ولاية الله تبارك وتعالى للذين آمنوا، وأنه عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور بما يودع في نفوسهم من دلائل الحق التي تبصرهم بالحقيقة وتقشع عنهم ضباب الشبه التي قد تلتبس بها نفوس الكثير من الناس. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه أولا، وتلك القصة هي من دلائل وجود الله سبحانه وتعالى، فهي رد لما يتلبس به ذلك الذي حاج إبراهيم من أنه هو الذي يحيي ويميت. ثم تأتي بعد ذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهي من دلائل البعث. فالقصة السابقة قصة إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه إنما هي من دلائل الإيمان بالله عز وجل، والقصة الثانية هي من دلائل البعث. ثم تأتي بعد ذلك هذه القصة الأخيرة وهي أيضا من دلائل البعث. وذكر الإمام محمد عبده أن الحكمة في ذكر قصة واحدة في معرض الاحتجاج للإيمان بالله سبحانه وتعالى مع ذكر قصتين في معرض الاحتجاج للإيمان باليوم الآخر، لأن الذين ينكرون اليوم الآخر أكثر من الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هو معطوف على قوله سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. وهذا العطف من باب عطف القصة على القصة الذي سبق بيانه أكثر من مرة، أو أنه معطوف على قوله سبحانه: أو كالذي مر على قرية، وذلك أيضا مما يدخل في عطف القصة على القصة. وقوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم، إذ هنا ظرف زمان وهو معمول لعامل، والعامل اختلف فيه، والصحيح تقديره بذكر، أي واذكر إذ قال إبراهيم. وبناء على هذا فإن الظرف عندما يدخل عليه عامل كهذا يتحول من كونه مفعولا فيه إلى كونه مفعولا به. وذكر الزمان يراد به ما يقع فيه، وذلك بالطريق البرهاني، وهو أقوى تأكيدا، لأن ذكر الزمن يقتضي ذكر الحوادث التي تدور فيه بتفاصيلها. فمن ذكر الزمن الذي هو ظرف للحوادث استجل الحوادث التي وقعت فيه بتفاصيلها. وقوله سبحانه وتعالى إذ قال إبراهيم، أي واذكر القصة التي تتعلق بذلك الزمان الذي قال فيه إبراهيم ما قال، وأجيب فيه بما أجيب، لتتجلى هذه القصة في ذهني من يتذكر ذلك الظرف الذي وقعت فيه. رب أرني كيف تحيي الموتى، سأل إبراهيم عليه السلام هذا السؤال، وقدم له بخطاب الله سبحانه وتعالى وندائه بوصف الربوبية ربي، وذلك لأجل التلطف بين يدي مسألته. والمفسرون نحوا مذهبين في هذا السؤال الذي صدر من إبراهيم عليه السلام. منهم من قال بأن السؤال ما كان عن أي ملابسة شك له، وإنما سأل ذلك كما قال بنفسه ليطمئن قلبه، أي ليضيف طمأنينة إلى طمأنينة، والطمأنينة لم تتعلق بأصل الإيمان بالبعث وإحياء الموتى، وإنما تتعلق بالكيفية التي يتم بها إحياء هؤلاء الموتى. وهذا القول هو القول الصحيح الذي أول عليه جمهور المفسرين. وإنما ذكر الإمام ابن جرير الطبري رأيا لبعض المفسرين ولم يسنده إلى أحد منهم، واختاره هو بنفسه، وهو أن إبراهيم عليه السلام ألقى الشيطان في نفسه شيئا من الوسوسة والشك في أحياء الموتى بسبب ما رآه، وذلك أنه كما ذكر ابن جرير عن بعض السلف رأى دابة ميتة نصفها في البحر ونصفها في البر، فما في البحر تتناوشه هوام البحر، وما في البر تأكل منه دواب البر وينحط إليه الطير من الجو. فألقى الشيطان حسب ما ذكر ابن جرير في نفس إبراهيم شيئا من الشكوك، كيف مع هذا كله بحيث تتفرق هذه الحيوانات، حيوانات البر وحيوانات البحر وحيوانات الجو، ثم تموت ويتحول هذا المأكول إلى أرواث لهذه الحيوانات، فكيف يتم مع ذلك كله إحياء الموتى؟ ومن أجل ذلك سأل هذه المسألة. واستدل ابن جرير لذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية تروى عن عطاء بن أبي رباح. أما الحديث الذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم. وأما الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو ما أخرجه ابن جرير نفسه، ومجموعة وصححه الحاكم أن ابن عباس قال: هذه أرجى آية عندي. وأما الرواية المروية عن عطاء فهي أن عطاء قال بأن إبراهيم وجد في نفسه ما يجده الناس من أمر البعث، فلذلك سأل الله سبحانه وتعالى فقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وقد رد المفسرون على ابن جرير في ذلك، وفي مقدمة الذين ردوا عليه ابن عطية، وتبعه الجم الغفير من المفسرين. وقال ابن عطية في رده ما ملخصه بأن هذا لا يجوز أن ينسب إلى إبراهيم عليه السلام مع اتصافه بالإيمان والخلة والنبوة، ووصف الإيمان وحده كاف في درء مثل هذه الوساوس أن تلابس نفسه، فإن المؤمن لا يستكين لشيء من هذه الوساوس عند ما تتغشى نفسه. ومع ذلك هو نبي وخليل لله سبحانه وتعالى، فكيف يتطرق إليه مثل هذا الشك؟ وأجاب عن الحديث المروي في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي هريرة بأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، أن إبراهيم لو كان شاكا لشككنا نحن، ولكن نحن لم نشك، فكيف يكون إبراهيم شاكا؟ فالشك لا يعتري نفس إبراهيم، إذ لو كان هو شاكا لكنا نحن أولى بالشك منه. وأجاب بأن المراد بقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أرجى آية عندي، لما فيها من توسعة الله سبحانه وتعالى لعباده، حيث يسأل عبد من عباد الله لما له من فضل عند الله أن يريه الكيفية التي يتم بها إحياء هذه الأموات، والله سبحانه وتعالى يستجيب له ويخرق له العوائد، فيريه في هذه الدنيا ما هو من شأن الله عز وجل الذي يقع في الدار الآخرة. وحمل ما روي عن عطاء من ذلك أن المراد بقول عطاء بأن إبراهيم عليه السلام وجد في نفسه ما يجد الناس في نفوسهم، فلذلك سأل ما سأل، حمل ذلك على معنى أن إبراهيم عليه السلام وجد في نفسه من الرغبة إلى الاطلاع على الكيفية التي يتحقق بها إحياء الموتى. والناس من عادتهم أن يرغبوا في الاطلاع على مثل هذه الأمور العجيبة التي لا يتصورونها، إذ من شأن الإنسان الاستشراف والتشوف إلى ما خفي عليه علم، فهذه فطرة في البشر، ولا يحمل ذلك على أن إبراهيم عليه السلام كان شاكا. وتطرق ابن عطية إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة أن أناس من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن أحدهم يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. كذلك روي نحو هذا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه مسلم أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة التي تنتاب المؤمن فأجاب بأن ذلك محض الإيمان. وقال ابن عطية: ما معناه؟ بأن هذا إنما هو في الخواطر التي تتلاشى، وأما الشك فهو التردد بين الأمرين، فلا يمكن أن يكون الشك في المؤمن بخلاف الخواطر، فإن الخواطر تتغشى نفس الإنسان ولكن سرعان ما تتلاشى. وهذا أمر واضح، ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك صريح الإيمان أو ذلك محض الإيمان أن الشيطان عندما يجد قوة المؤمن صلبة في استمساكه بإيمانه لا يبقى عنده مطمع في أن يصرفه عن الإيمان، ولكن يريد أن يشغله بمثل هذه الوساوس لأجل أن يشغله عن الأعمال، فلذلك يثير ما يثير من الوساوس ويلقي ما يلقي من الخواطر في نفسه، إلا أن ذلك سرعان ما يتلاشى بسبب تذكر المؤمن: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن سرعان ما يدكر وسرعان ما تتراءى له الحقيقة عندما تعرض له الشبه بما يبصره الله تعالى به من النور الذي يلقيه في نفسه. وأيد القرطبي هذا الذي قاله ابن عطية، واستشهد لذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي مقدمة هؤلاء العباد صفته سبحانه من خلقه وهم رسله المصطفون الأخيار، وكذلك استثناء الشيطان عندما قال: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: إن الركون إلى الشك في مثل هذه الأشياء يعد كفرا عندما يصدر ممن صدر منه، فكيف يليق بمقام النبوة؟ فلا يليق أبدا بإبراهيم عليه السلام، وهذا الذي عرج عليه المفسرون جميعا حسب ما اطلعنا عليه، فإنهم جميعا نفوا عن إبراهيم عليه السلام أن يكون متلبسا بشك عندما سأل هذه المسألة. ومن المعلوم أن الإنسان قد يؤمن بحقيقة ما ولكن يعجز عن تصور كيفيتها، سواء كان ذلك في الأمور الغيبية أو في الأمور المشاهدة في عصره الذي يعيش فيه. فنحن الآن نؤمن بكثير من قضايا العصر التي نعايشها، ولكن نعجز بجانب ذلك عن تصورها، أو يعجز أكثرنا عن تصورها. فمن منا الآن لا يصدق بأن الأقمار الصناعية تنقل المشاهد وتنقل الأخبار من شرق الأرض إلى غربها ومن غربها إلى شرقها، ولكن ليس كل منا قادرا على تصور كيفية هذا النقل وكيف يتم، فإننا نعجز عن ذلك. كذلك ما يتم من نقل الرسائل عبر الآلات المخصصة لذلك من شتى بقاع الأرض، لا ريب أننا جميعا نوقن بذلك، لأن ذلك أمر عايشناه وشاهدناه، ولكن مع ذلك نعجز عن تصور كيفية هذا النقل، ما الذي يستخدم وكيف يكون الاستخدام. طبعا الكل يعرف أنه يستخدم في ذلك موج الأثير، ولكن كيف تسخير هذا الموج، موج الأثير، وإلا لكان كل منا قادرا على إحداث مثل هذه الآلات لو كان قادرا على تصور ذلك. كذلك هذه المكالمات الهاتفية تنتقل من مكان إلى مكان بعيد، تارة تكون سلكية وتارة تكون لا سلكية، وذلك هو الغالب، وذلك إنما يتم عبر هذا الأثير. فكيف سخر الأثير هذا التسخير؟ ذلك أمر يعجز أكثرنا عن تصوره، وإن تصوره فإنما يتصوره الدارسون المتخصصون في هذا المجال. فهذا مما يؤكد أن إبراهيم عليه السلام ما كان شاكا أبدا في أمر البعث وإحياء الأجساد بعد موتها وجمعها بعد تفرقها، وإنما أراد أن يريه الله سبحانه وتعالى ذلك رأي العين. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس الخبر كالمعاينة. فالمعاينة تأثير عميق في النفس، وهذا أمر حصل لموسى عليه السلام عندما أخبر من قبل الله تعالى بما فعل قومه من اتخاذهم الأجل، لا ريب أنه تأثر، ولكن عندما شاهد الذي شاهده برأي عينه ازداد تأثر حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فإن للمعاينة تأثيرا بالغا، وإبراهيم عليه السلام هو كسائر البشر الذين يحبون الاطلاع على دقائق الأشياء الخفية، فكل منا الآن يتمنى لو كان يدرك كيف يتم توصيل هذه المشاهد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب عبر الأثير بواسطة الأقمار الصناعية، وكل منا يتمنى أن لو كان يدرك كيف يتم نقل هذه الأصوات من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية أيضا، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، اللهم إلا من درس وتخصص في هذا المجال. ولكن التشوف والاستطلاع طبيعة بشرية جبل الناس عليها، فلا يستغرب أن يكون إبراهيم عليه السلام مع استشعاره عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى كما يريد، فيجمع أجزاءهم المتفرقة وتسري الحياة في الأجسام بعد التئامها واجتماعها كما كانت من قبل. لا ريب أن إبراهيم عليه السلام دعاه ذلك إلى حب الإطلاع، فقال الذي قال وهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال إيمانه بهذه القضية الثابتة. ولا يختلف الأمر بين الدافعين، الدافع الذي دفع إبراهيم عليه السلام إلى هذا السؤال، والدافع الذي دفع الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فكل منهما كانت طويته سليمة، وكان إيمانه إيمانا قويا كما سبق بيان ذلك، ولكن ذكر المفسرون أنه كان فارق بين تعبير وتعبير. فإبراهيم عليه السلام كان تعبيره أكثر أدباً، فهو بدأ قبل كل شيء بقوله ربي، نادى الله سبحانه وتعالى بوصف الربوبية، وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وتنزيه له واعتراف بفضله، فإن الربوبية تقتضي الإحسان إلى المربوب. فلذلك كانت النتيجة مختلفة، فقد أري إبراهيم عليه السلام آية الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى في غيره، في الطير، وأري ذلك الذي مر على قرية آية الله تعالى في نفسه إذ أماته الله 100 عام ثم بعثه، شاهد آية الله سبحانه وتعالى في نفسه، وشاهد إبراهيم نفس هذه الآية في غيره. ومن المعلوم أن هذا التعبير وهو قوله كيف تحيي الموتى إنما هو سؤال عن الحالة، وليس هو سؤالا عن الوقوع أو العدم، بل يفيد قوله كيف تحيي الموتى أنه كان مؤمنا بإحياء الموتى، ولكن سأل عن الكيفية التي يتم بها هذا الإحياء، كما لو كان أحدنا سمع خبرا فأيقن من وقوع ذلك الخبر وصدق به، ثم سأل بعد ذلك كيف وقع هذا الأمر، أي ما هي الملابسات التي تم بها، فهذا السؤال إنما هو سؤال عن الحال وليس سؤالا عن الأمر. وقد قالوا بأن إبراهيم عليه السلام أراد بهذا أن يتدرج ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فهو أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين الذي ثبت في نفسه من خلال الوحي إلى عين اليقين، وهي مرتبة يتوصل إليها بالمعاينة والمشاهدة، فوقع ذلك. والزمخشري ذكر أنه أراد أن يتدرج من العلم الاستدلالي، من العلم الذي يتم بالاستدلال والذي قد يكون في مرتبة الظن، إلى العلم الذي يتم بالمعاينة وهو اليقين الذي لا يشبه أي لبس.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 260 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى جامع السلطان قابوس بصحار لننقل لكم صلاة الجمعة المباركة، فإلى هناك.
2: كل نعمة فمن الله، ما شاء الله، الخير كله بيد الله، ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وألبسنا لباس التقوى، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك. اللهم نشكو إليك قساوة قلوبنا وجمود أعيننا وطول آمالنا واقتراب آجالنا وكثرة ذنوبنا، فنعم المشكو إليه أنت، فارحم ضعفنا، وارحم تضرعنا، واغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، وما أسررنا وأعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله. الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه يقينا، فاطمأنت نفوسهم وأشرقت بصائرهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل اليقين زاد السائرين ونور المهتدين وسر قوة المؤمنين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أكمل الناس يقينا وأعظمهم توكلا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين عمرت قلوبهم باليقين فهانت عليهم الشدائد وعظمت بهم معالم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن اليقين هو النور الذي يبصر به المؤمن طريقه، والسند الذي يقوى به قلبه، والزاد الذي يمضي به في دروب الحياة مطمئنا إلى وعد الله، راضيا بقضائه، واثقا بحكمته. ومن أجل ذلك رفع الله شأن أهل اليقين، وجعلهم من صفوة عباده المؤمنين، فقال سبحانه في مطلع سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ولما كان اليقين بهذه المنزلة، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى سؤال الله إياه، فقال: سلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. فتأملوا عباد الله، فتأملوا كيف قدم اليقين، لأنه عافية القلوب وأصل الثبات، إذ به تثبت النفوس وتهون الشدائد وتقوى العزائم. ولذلك كان شعار الأنبياء، فهذا إبراهيم عليه السلام يلقى في نار تتلظى، فلا يزيده البلاء إلا يقينا، ولا الخطر إلا ثباتا، ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فيأتيه أمر الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإذا باليقين يسبق النجاة، ويصنع من قلب النار بردا وسلاما. وهذا رسول الله موسى عليه السلام يسير على خطى أبيه إبراهيم عليه السلام في درب اليقين، فيقف موقف المؤمن الموقن بربه تمام اليقين، الواثق بمعيته غاية الثقة. هناك على ساحل البحر يلاحقه جند فرعون من خلفه، ومن أمامه بحر خضم يموج موجا، فيقول له أتباعه من بني إسرائيل: إنا لمدركون. فيجيبهم بيقين أولي العزم من الرسل، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فينجيه الله كما نجى أباه إبراهيم عليهما السلام. وهذا سيد الموقنين محمد صلى الله عليه وسلم، لما ألجأته قريش إلى الغار مع صاحبه الذي كان أخوف الناس عليه، حتى ذهب القلق به كل مذهب، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسكب اليقين في فؤاده سكبا، يقول له: لا تحزن، إن الله معنا. فهذا هو يقين الأنبياء الذين هم سادة العالمين وأئمة المتقين المهتدين،
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. عباد الله، إن اليقين إذا تمكن من قلب المؤمن أثمر في حياته من الخيرات ما أثمر. فإذا العبد الموقن لا يعرف القلق ولا تسيطر عليه الأوهام، فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى الجليل، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وكذلك يورث اليقين صاحبه الرضا والتسليم بما قضى الله، فتراه راضيا مرضيا قرير العين بما قضى له ربه. ومن ثمرات اليقين أيها الكرام الشجاعة والثبات عند الصدمات ورباطة الجأش عند الشدائد، فكيف يخاف من ينحاز إلى مرضات الله وأنى يفزع؟ فصاحب اليقين شجاع مهيب، كما حكى الله عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، فقال عز من قائل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فاتقوا الله عباد الله، واسألوه أن يرزقكم اليقين الذي به تهون مصائب الدنيا وتنال درجات الآخرة العليا. جعلني الله وإياكم من الموقنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله الذي أكرم أولياءه باليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الموقنين وإمام المهتدين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إذا كان اليقين هو الزاد للمؤمن في سيره إلى الله، فكيف تبنى هذه المنزلة في القلب؟ وكيف يحافظ عليها المؤمن إذا اشتدت الفتن وتكاثرت الشبهات وتعاظمت الابتلاءات؟ إن الله سبحانه لم يترك عباده يتلمسون طريق اليقين، بل فتح لهم أبوابه وأرشدهم إلى أسبابه، وجعل في كل سبب منه نورا للقلب وثباتا للنفس. ومن أول تلك الأسباب عباد الله التفكر في آيات الله. قال الله جل في علاه: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن تفكر وتدبر امتلأ قلبه بالإيمان، ووجد بين جوانحه برد اليقين. فقال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كذلك، فإن تدبر آيات القرآن الكريم من أعظم أسباب تحصيل اليقين، كما ذكر الله عن عباده المؤمنين، فقال سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالتعرض لكلام الله سبحانه ودوام مصاحبته وتدبره هو ما يرسخ اليقين في القلب ترسيخا. وكذا مصاحبة أهل الإيمان تزيد اليقين، فإن في صحبتهم تجديدا للإيمان وذكرا للرحمن. ومن أهم أسباب تحصيل اليقين سؤاله من واهب اليقين سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المأثور من دعائه الشريف: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فهذه بعض أسباب تحصيل اليقين، فاغتنموها معاشر المؤمنين، فإن اليقين في زمن الفتن هو طوق النجاة، وهو سفينة نوح عليه السلام في أمواج الحياة. فاتقوا الله عباد الله، وابذلوا نفائس أوقاتكم وكرائم جهودكم في تحصيل اليقين الذي به نجاة الدنيا والآخرة. فمن فعل فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام واهدي المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم، واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

عباد الله، سووا صفوفكم، حاذوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

حدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: هكذا مستمعين الكرام، نقلنا لكم صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس بصحار، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي. أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ويكن الماموم فردا صفا حول الإمام في اليمين صفا، ولا يصفن على الشمال فإنه من أقبح الخصال، ولا يصفن وراء الإمام أخشى عليه عدم التمام، وإن يكونوا اثنين أو فأكثر تأخروا عنه وقاموا في الورى، صفوا وراءه على استواء بلا عوجاج وبلا التواء، ويرسلوا الصف ولا يفرقوا، إن فرقوا الشيطان فيهم يلقوا، وإن يكن الصبي بين اثنين فلا أرى نقضا على هذين، ولا يصف ثانيا من قبل أن يتم ذا الصف الذي يقدما، والفضل في الصفوف للمقدم، وعكسه صف النساء فاعلمي، فالفضل في الأخير حيث كان عن الرجال أبعد المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: خبرتم؟
2: نعم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وإن يكن الماموم فردا صفا حول الإمام في اليمين صفا، ولا يصفن على الشمال لأنه من أقبح الخصال، ولا يصفن وراء الإمام أخشى عليه عدم التمام، وإن يكون اثنين أو فأكثر تأخروا عنه وقاموا في الورى، صفوا وراءه على استواء بلا عوجاج وبلا التواء، ويرسلوا الصف ولا يفرقوا، يفرق الشيطان فيهم يلقوا، وإن يكن الصبي بين اثنين فلا أرى نقضا على هذين، ولا يصفوا ثانيا من قبل أن يتم ذا الصف الذي يقدما، والفضل في الصفوف للمقدم، وعكسه صف النساء فاعلمي، فالفضل في الأخير حيث كان عن الرجال أبعد المكان، فهن يصفن وراء الرجال بلا تعطل ولا خلخال، وليتباعدن قليلا عنهم سبعة أذرع أن يكون منهم، والخلف هل على النساء صفوف، والقول بالصف هو المعروف، قيل وذاك في أداء الفرض والنفل يجزي بانفراد البعض، ويقف الخنثاء صفا متحد بين الرجال والنساء منفرد، لأنه ليس من الرجال ولا من النساء الإشكال. نقف هنا وقرنا الفصل في الدرس الماضي كله. طيب، كان الحديث حول الصفوف أليس كذلك؟ وتباعد الصفوف وكيف يكون بين الصفين. ذكرنا معكم هناك أن يكون بين الصفين، بين الإمام وبين الصف الأول كم؟ ثلاثة أذرع، وبين الصف الأول والصف الثاني ثلاثة أذرع، هكذا يكون. واضحة؟ والمسافة أن إذا تأخروا عنه مسافة أن تحدد المسافة بمسافة معينة، فإذا زادت تلك المسافة تعتبر صلاته غير صحيحة، ما كذلك؟ نسمع الكلام الآن من معارك الأمانة. انتبهوا، استمعوا وأنصتوا. فضل خلفان.
4: نعم.
5: اعلم أن المأمومين إذا كانوا جماعة فصفوا وراء الإمام فليجعلوا بينه وبينهم قدر مربض شاه، لحديث سهل الساعدي قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه، وممرها ومربضها متقارب في المقدار. وبيان الاستدلال أن الجدار سترة للإمام والإمام سترة للجماعة، فوجب أن يتساويا في قدر المسافة، وذلك أقل ما يؤمر به، وأكثر ما يكون بينه وبينهم قدر مربض ثور، فإذا تباعدوا فإلى 15 ذراعا، وإن زاد على ذلك فلا تجوز صلاتهم بصلاته، وكذلك يكون القدر بين الصفين والثلاثة.
3: سمعتم؟ طيب، هنا قال سأل منكم، قول في الدرس الماضي ذكرنا على أن يكون بين الإمام وبين الصف الأول 3 ذراع، وبين الصفين 3 ذراع، وهنا الشيخ يقول يعني قال المربوط شاه، لما قال المربوط شاه من هين من السجود، من السجود الصف الأول إلى موقف الإمام، ما كذاك؟ من موقع سجود الصف الثاني إلى هين إلى وقوف الصف الثاني، أما من مكان وقوف الإمام بين مكان وقوف الإمام وبين مكان وقوف الصف الأول يكون كم؟ 3 ذراع. كيف؟ من الشيخ ذكر دليل، إيش دليل؟ حيث سعد سهل بن سعد السعدي، فكان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. طيب، هناك حديث آخر في صلاته عليه الصلاة والسلام في الكعبة، ثم صلى ركعتين وجعل بينه وبين الجدار إيش؟ نحو من 3 أذرع. كيف يجمع بين هذا 3 أذرع وبين حديث سهل من مر الشيخ؟ قال ذاك من موضع سجوده إلى الجدار، وهنا من موضع وقوفه إلى الجدار 3 أذرع، يعني من موضع سجوده إلى الجدار إيش؟ لحد مسافة من مر الشيخ، وبين وقوفه إلى الجدار إيش المسافة؟ 3 أذرع. هذا كلام. فهمتم تولي ما فهمتم؟ واضح ولا واضح؟
6: واضح.
3: قبل مثلا تقول مثلا ممر الشيء يكون ما بين الصف الأول والإمام، ذي يساهم سجدوا، يكون هذا من موضع سجودهم إلى موقف الإمام، لكن من موقفهم من مكان وقوفهم إلى مكان وقوف الإمام كم؟
6: 3 أذرع
3: حتى يتمكنوا الركوع والسجود. هذا بالنسبة إلى الرجال، ما كذلك شيء؟ بالنسبة للنساء عرفتم أن النساء يتباعد على الرجال كم؟
6: 7 أذرع.
3: بعد 7 أذرع مثلا لو جاء أحد من الرجال ووجد مثلا صفوف الرجال، الصف الأخير من صفوف الرجال مكتمل ما فيه سعر، هي ما الصف يصفر على النساء؟
6: لا
3: يصف في ذاك المكان، يعني إذا صف وراء الصف الأخير يعني يجعل بينه وبينهم 3 أذرع، بيبقى بعد هناك مسافة بينه وبين الصف الأول النساء كم؟ 4 أذرع. ركزي انتبهوا. طيب زين، الشيخ ذكر عندنا بعد قبل الخلف هل على النساء صفوفه؟ والقول بالصف هو المعروف، قيل وذلك في أداء الفرض والنفل يجزي في انفراد البعض، من اختلف العلم هل على النساء صفوف في الصلاة في صلاة الجماعة، يصلين جماعة هل علينا صفوف ولا لا بس أن نصلي بدون تنظيم صفوف، واحد تصلي هنا واحد تصلي هناك واحد تصلي هناك، مثلا فيها خلاف بين العلم. طيب الدليل يدل على أي شيء؟ على الصفوف، لأن عرفت بسابق يعني قال خير صفوفي، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء، وكذا شيء قالوا خير صفوف النساء، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ما كذاك؟ هكذا أتم الصفوف، أتم الصفوف خطاب الجميع، ما كذاك؟ طيب زين، قيل وذاك في أداء الفرض والنفل يجزي بانفراد البعض، فالعلماء قال عليه أن صفوف في الفرض أيضا، عليه أن صفوف في الفرض، أما النفل ما عليه صفوف يجزي أن تصف هنا واحدة وهناك واحدة بدون تنظيم صفوف. مثل حين كم قول معكم؟
4: ثلاثة.
3: قيل عليهن الصفوف كما أن على الرجال صفوف. مثلاً ويصفنا وراء الإمام كما يصف الرجال وراء الإمام. وكذا وقيل لا صف عليهن. والقول الثالث التفصيل عليهن صفوف في الفرض دون النافلة. زين. وين أحسن التزام إيش في الصفوف؟ عملا بالدليل. خير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها. تعتبر زين. طيب زين، انتقل عاد إلى الخنثى. ويقف الخنثاء صفا متحد بين الرجال والنساء منفرد. لماذا؟ لأنه ليس من الرجال ولا من النساء الإشكال. عرفنا سابقا أن النساء يصفن وراء الرجال، ما كذاك؟ ولو كانت واحدة، ما كذاك؟ ولو كانت واحدة تصف وراء الرجال، ولو كانت واحدة صففنا أنا والشيخ وراءه ومن؟ العجوز وراءنا. طيب بقي إذا كان هناك خنثى، أين يصف الخنثى؟ هل يصف مع الرجال أو يصف مع النساء؟
4: نعم.
3: وقبل أن نقول جواب نسأل من هو الخنثى؟
4: نعم.
3: فضل. فضل من يجيب؟
4: نعم شيخ. نعم.
3: فضل مجاهد.
5: الخنثى هو من له ذكر الرجل وفرج المرأة.
3: نعم.
5: أو من له ثقب يبول منه.
3: يبول منه. شيء تحفظ نظرا في الموضوع؟ من منكم يحفظ؟
4: نعم.
3: نعم.
4: إن كان ذا فرج كفرج الأنثى وذكر الفتى فذاك الخنثى.
3: نعم. كذلك أيضا إن خرج البول، إن خرج البول من الثقبين كذلك أيضا معلم القبلين، كذلك أيضا معلم القبلين، هذا هو الخنثى. من كان ذا فرج كفرج الأنثى وذكر الفتى فذاك الخنثى. إن خرج البول من الثقبين كذلك أيضا معلم القبلين. فيه آلة رجال وآلة نساء. فإذا بال الحال من الذكر يحكم له بأنه إيش؟ رجل. وإذا بال من الرحم يحكم من فرج المرأة يحكم بأنه أنثى امرأة. لكن إذا خرج البول من الثقبين من هذا ومن هذا مع بعضين لكن الحال صار إيش؟ صار مشكل. اعتبر المبال. لكن إذا ما تبين شيء علامة، شيء هناك أيضا علامات تذكر. وهنا قال مشكل إذا لم تكون علامة تبين بأنه ذكر أو أنثى، يصير مشكل ويسمى يسمى خنثى. والخنثى يجمع على خناث على وزن كتاب، ويجمع أيضا على خناثة على وزن فعالة. زين. حبلة وحبالة خنثى وخناثة، خنثى وخناء. هذا هو الخنثى. تقدم معكم أن له أحكام خاصة، ذكرنا معكم من الجزء التاسع من هين من هج الطالبين، ذكر أبواب أحكام خاصة، كلام واسع. وتقدم معكم في الفصل الأول أن الخنثى هل يأم الخنثى الرجال جافيش؟ لا. زين. وجائز قيل صلاة الخنثى بمثله أيضا وكل أنثى يصلي بهش، يصلي بالخناثة ويصلي بالنساء مثل الرجل يصلي بالنساء، ما كذاك؟ لكن المرأة ما تصلي بالرجال. الخنثى يصلي بالخناثة بمثله ويصلي أيضا بالنساء، لكن هل يصلي بالرجال؟ الجابيش؟ لا، خوف أن يكون امرأة. وذكرنا معكم أيضا بعض أحكام الخنثى. من منكم ذكر بعض تلك المسائل؟ هل يلبس الذهب والحرير؟
7: نعم.
3: لا.
7: لا.
3: خوف أن يكون رجل. زين، أحسن شو. هل يغطي رأسه؟
7: نعم.
3: يلزم تغطي رأسه؟
7: نعم.
3: وخوف أن يكون امرأة. نعم. طيب، أحسن، شكرا. زين.
6: وقالوا أن ميراثه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. مثلا لو مثلا ترك رجل ابن وبنت وأنثى، لابنه أربعة والبنت لها كم؟ نصف اثنان، والأنثى صار له ثلاثة. وكذلك أيضا ديته، ديته نصف دية الرجل نصف دية المرأة. قال دية الرجل ألف دينار، طيب الأنثى كم منها؟ خمسمائة. كم دية الأنثى؟ سبعمائة وخمسين. قال مثلا دية الرجل 12,000 درهم، كم دية الأنثى؟ ستة. كم دية الأنثى؟ ستة. هكذا هناك أحكام، من أراد منكم يراجع فليراجع الجزء التاسع من منهج طالبي. زين؟ طيب هيش نذكر الآن الناظم؟ يذكر وقوف الأنثى في صلاة الجماعة، هل يقف مع الرجال ولا مع النساء؟ لا، لا مع الرجال ولا مع النساء. هل يكون مثلين وراء النساء؟ لا، أمام النساء ووراء الرجال. إيش قال؟ قال ويقف الأنثى صفا متحد بين الرجال والنساء منفرد، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ما يكون مع الرجال خوفا يكون امرأة، ولا يكون مع النساء خوفا يكون رجل وحده. لأي شيء؟ قال لأنه ليس من الرجال ولا من النساء للإشكال، للإشكال الذي حصل لم يعرف بأنه رجل أو امرأة، ما كذلك؟ هذا زين. الآن على كل حال انتهت مسائل الصفوف ما يتعلق بالصفوف. إن النظم ذكر عدة مسائل، ذكر عدة مسائل فيدخل عاد في متابعة الإمام، في متابعة الإمام. إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فإيش قال؟ قال وكلهم في تبع الإمام، وكلهم في تبع الإمام لا يسبقونه إلى التمام، يكبرون بعدما يكبروا، وهكذا الأركان حين تذكر. وكلهم في تبع الإمام لا يسبقونه إلى التمام، يكبرون بعدما يكبروا، وهكذا الأركان حين تذكر. قوله وكلهم في تبع الإمام، ما يعني كلهم منه؟ من هؤلاء؟ يعني بذلك المذكورين سابقا من رجال ونساء وخناثة، كلهم في تبع الإمام. ما يكون حكم خاص بالرجال، هذا اللي سيذكره الآن وهو المتابعة والمسابقة، ما يكون خاص بالرجال أو خاص بالنساء أو خاص بالخناثة، للجميع. الجميع لما ذكر الرجال صفوف الرجال، وذكر صفوف النساء، وذكر صفوف الخناثة، على ذكر متابعة، قال وكلهم في تبع الإمام، كل المذكورين سابقا في تبع الإمام لا يسبقونه إلى التمام، يكبرون بعدما يكبروا، وهكذا الأركان حين يكبر. يعني من شرط صلاة الجماعة المتابعة، المتابعة والمساوقة، المتابعة والمساوقة. كيف المتابعة؟ متابعة احتراز عن إيش؟ عن المسابقة، واحتراز عن إيش؟ عن المصاحبة. المسابقة سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها. طيب إيش الدليل على أن المأمومين يتابعون الإمام، لا يتقدمونه ولا يتأخرون عنه تأخرا بعيدا ولا يصاحبونه؟ إيش الدليل عندك؟ هناك ثلاثة أحاديث، حديث الأول والثاني والثالث.
8: نعم شيخ،
6: فضل حديث الأول.
9: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.
6: أحسن. من رواه؟
9: رواه الشيخان.
6: نعم. طيب الحديث الثاني، ما الحديث الثاني؟
9: نعم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

الحديث هذا يبين إنما جعل الإمام يتم به أي ليقتدى به ويتابع، وبين صورة المتابعة، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. والحديث الثالث أي بين لأمر قال فيه نهي عن مسابقة، قال إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالإصرار. إن شاء الله سيكون درس الحلقة الآتية حول هذا الموضوع في معنى المتابعة، وما حكم المتابعة، وما حكم صلاة من لم من سابق إمامه أو صاحب إمامه أو تأخر عنه تأخرا بعيدا حتى صار بينه وبين الإمام واضح؟ طيب إذا ما صدر هذا اليوم ولا بين غدا لناظره قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل واث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا،

عيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الذي خلق الزمن وأبدعه وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أهلا وسهلا بكم في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. تأمل يا رفيق الروح هذه الثواني التي تنساب من بين أصابعك كالماء العذب، لا يمكنك إمساكها ولا استرداد ما مضى منها. إن الساعة التي تعيشها الآن ليست مجرد رقم يتحرك في عقارب الساعة، بل هي قطعة من عمرك تنسلخ ونفس يقرب بك إلى ختام الرحيل. ومع ذلك نتعامل مع الوقت في كثرة من الأحيان كأنه نهر لا ينضب أو خزانة لا تنتهي. يستوقفنا القرآن الكريم في قسم إلهي عظيم يزهد الصخب ويقطع الغفلة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله تعالى بالعصر بهذا الزمن الذي هو وعاء أعمالنا، ليخبرنا أن مضي الزمن وحده دون استثمار هو الخسران المبين. فالإنسان عبارة عن مجموعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. ولكن الرحمة الإلهية تشرق في بقية السورة لتفتح باب النجاة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية الموجزة تضع بين أيدينا معمار الخلود وتعلمنا كيف نحول اللحظة العابرة إلى رصيد خالد لا يفنى. إن الوعي بالزمن لا يعني التوتر والركض المذعور خلف المهام، بل يعني إدراك قيمة الآن. فالماضي قد انقضى بخيره وشره ولا يمكن إعادته، والمستقبل غيب مستور لا نملكه. أما اللحظة الحالية فهي ملكك الحقيقي، وهي رأس مالك الذي تستطيع أن تغرس فيه شجرة الآخرة. وفي صحيح الأثر والسنة الشريفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. يا للإعجاز في هذا المنهج، حتى والعالم ينتهي والقيامة تقوم، لا يطلب منك أن تتوقف عن البناء، بل أن تستثمر تلك اللحظة الأخيرة في غرس الأمل والعمل الصالح. ولقد درس علماؤنا وأئمتنا قيمة هذه الدقائق بعمق جليل. فإنما العمر أنفاس تعد، فإذا ذهب نفس فقد ذهب بعضك. والمؤمن الكيس من يجعل كل نفس صاعدة إلى الله بطاعة أو خير يسديه. ويقول الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فالزمن هو المادة الخام التي تصنع منها صالح الأعمال. وحينما يفهم المؤمن هذه الحقيقة يتحول وقته من ساعات ثقيلة تبدد في الفراغ أو التسويف إلى سبائك من نور يشيد بها قصره في الجنة. فكيف نستثمر هذه اللحظة إذن؟ كيف نمنح ساعاتنا اليومية بعدا خالدا؟ إن الأمر لا يحتاج إلى خطط معقدة، بل يبدأ من طهارة النية وحضور القلب حينما تسير في طريقك إلى عملك، وتجعل نيتك السعي في كسب حلال وعمارة الأرض. تكون تلك الدقائق عبادة، حينما تجلس مع أهلك وتدخل السرور على قلوبهم بكلمة طيبة. هنا تتحول اللحظة إلى صدقة، حينما تستغل دقائق الانتظار في التسبيح والذكر أو في التفكر في آيات الله، تكون قد أنقذت جزءا من عمرك من قائمة الخسران. فالإنسان الذي يعي قيمة الزمن لا يسلم عمره لصخب وسائل التواصل والشاشات التي تسرق الساعات دون أن تترك في الروح أثرا، بل يصنع لنفسه فترات للصمت ومرافئ للراحة، ويستجم فيها قلبه ليعود إلى العمل بهمة أعلى. كونوا من أولئك الذين يزرعون أوقاتهم بالخير، فالأيام كالأرض الخصبة، ما تغرسه فيها اليوم جهدا كان أو إحسانا تجنيه غدا روحا وريحانا. وإليكم يا كرام المفتاح العملي لهذه الحلقة المباركة، اجعلوا لكم حاضرا في كل يوم ساعة سموها ساعة الغراس الخالد، اقطعوا فيها أوصال التشتت، واختاروا عملا صالحا واحدا ينفعكم في آخرتكم، إما وردا من القرآن بتدبر، أو جلسة إيمان مع أبنائكم، أو مهارة نافعة تعينون بها أمتكم، أو صدقة خفية تمحو عن القلب رانه. لا تستخفوا بالدقائق، فالجبال من الحصى، والعمر مجموع هذه اللحظات الصغيرة. أستودع الله أوقاتكم وطهارة نياتكم وبركة أعماركم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف وصناعة حسن التصرف.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بلطفه وآواكم إلى رحاب كهفه الذي ينشر فيه من رحمته ويسدل من فيض نعمته. سورة الكهف تقدم لمتدبرها منهجا رصينا في صناعة حسن التصرف في مواقفه المختلفة لتعتاد النفس على الاتزان والحكمة، وتقدم السورة أمثلة متعددة نتعلم منها حسن التدبير، وقبلها تلفت الانتباه إلى المورد الأسمى في استقاء التصرف الأمثل تجاه المواقف. إنه كتاب الله الذي لم يجعل له عوجا. ثم ها هي تبين لنا لمحة من شخصية أعظم الخلق والقدوة الحسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يواجه أعظم التحديات في سبيل إبلاغ رسالة ربه. ثم تقدم سورة المباركة نماذج من التاريخ الإيماني كقصة فتية الكهف وخبر صاحب الجنتين ورحلة موسى والعبد الصالح ونبأ ذي القرنين. ففي قصة الفتية تربية على الثبات عند الفتن وحسن اللجوء إلى الله وصناعة القرار الصائب حين اشتداد المخاطر، وفي خبر صاحب الجنتين درس يتجلى لنتواضع لله مجانبين الاغترار بالنعم، متصفين بحسن النظرة للمال وإدارته والنظر في العاقبة والمآل. أما رحلة موسى والعبد الصالح فتربي المتدبر على الصبر وحسن التصرف واليقين بالحكم الإلهية وراء الأحداث وعدم التخلي عن المبادئ مهما كانت مكانة الذي نتعامل معه. ويبرز نبأ ذي القرنين قيمة حسن المساعي وضرورة التخطيط وأهمية العدل وحسن توظيف القوة عمارة للأرض وخدمة للناس وصونا للمجتمعات. سورة جامعة لهدايات ربانية وومضات تربوية مؤسسة منهجا متكاملا في حسن تصرفنا بسلوك قائم على الإيمان بالله والتوكل عليه واليقين بحكمته وتقدير نعمته والإقرار بفضله ورحمته ومراقبته سرا وجهرا. إن حسن التصرف مهارة بشرية، وهي نتيجة توفيق ومحصلة سداد وثمرة هداية ربانية تستمدها النفوس المتدبرة من ضياء القرآن الكريم. فثم مدارس عملية تلهم حسن التصرف على كل حال. كتاب ذخائر تتلى يبشر أهله فضلا، فكن بسبيله أهلا فقم نتلو كتاب الله. فهي بنا لله ربنا، فهو الهادي إلى سواء السبيل الذي يكرم عباده من فضله الجزيل.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأت

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر

وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا

فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن

اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء

لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ.

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 16 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فدمرناها تدميرا. وهذه الجملة جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. دمرنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، تدميرا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مؤكد للعامل. والجملة الفعلية دمرناها تدميرا جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 17 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح جملة فعلية يجوز أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها أو على الجملة الشرطية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كم اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل أهلكنا، وكم هنا خبرية، فإن كم تكون خبرية وتكون استفهامية، والمعنى عددا كبيرا أو كثيرا أهلكنا من القرون. أهلكنا فعل ماض مبني على السكون في محل بل فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصلت به نون جميع الذكور، أو لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من القرون جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين وهما النون من حرف الجر من واللام من كلمة القرون، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والكثير أن التحريك يكون بالكسر، وعدل في هذا الموضع من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، مع أنه يجوز أن يكون التحريك بالكسر، كما نص على ذلك صاحب كتاب الإبانة في اللغة العربية، وذكر وجها واحدا وهو الفتح أو التحريك بالفتح في كتاب الضياء. القرون اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من القرون في محل نصب تمييز لكم، فإن كم لا بد أن يكون لها تمييز، وهذا التمييز يكون منصوبا، فإن كان جارا ومجرورا فهو في محل نصب، ويقولون على سبيل المثال كم كتابا قرأت، أو كم قرأت كتابا، وكتابا يكون تمييزا لكم، لأن كم من الألفاظ المبهمة التي يرتفع عنها الإبهام بالتمييز. من بعد نوح جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، نوح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من بعد نوح في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة القرون، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة من بعد نوح أو كانت من بعد نوح، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة كم أهلكنا من القرون من بعد نوح يجوز أن تكون معطوفة على الجملة الشرطية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وقد تقدم أنه يجوز أن تكون استئنافية، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، جملة فعلية يجوز أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ويجوز أن تكون استئنافية وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، وفيها إشارة أن سبب إهلاكهم وقوعهم في الذنوب التي لا يتوبون عنها ولا يرجعون عنها، لا يتوبون منها ولا يرجعون عنها، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أو حرف استئناف. كفى فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، لأنه معتل الآخر وهو معتل بالألف. بربك الباء حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والتقدير كفى ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، ورب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لحرف الجر الزائد، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه بذنوب عباده جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ذنوب اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، عبادي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو الباء الذي دخل على كلمة ذنوب متعلق بكلمة خبيرا أو بكلمة بصيرا، فهذه المسألة من مسائل التنازع، والتنازع أن يكون هناك أكثر من عامل تطلب معمولا واحدا، فالمعمول واحد والعوامل هنا اثنان. فالجار يجوز أن يكون متعلقا بخبيرا ويجوز أن يكون متعلقا ببصيرا، فهذه المسألة من مسائل التنازع في العمل، ولذلك جاز أن يتعلق بالمتقدم لأنه أحق، أو جاز أن يتعلق بالمتأخر. خبيرا حال، كفى بربك بذنوب عباده خبيرا. خبيرا اشتهر أنها تمييز، فهي على حد قول الحق تبارك وتعالى حسيبا في مواضع من القرآن الكريم. خبيرا يجوز أن تكون تمييزا، فهي تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بصيرا تمييز ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو نقول خبيرا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. بصيرا حال ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والذي جوز أن تعرب حالا أنها من المشتقات، والأصل في التمييز أن يكون من الجوامد، ولذلك أعربه بعضهم تمييزا وبعضهم نظر إلى أنه مشتق فأعربه حالا، فجاز وجهان في مثل هذا التركيب. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وعلى جعل خبيرا حالا فصاحب الحال رب الذي وقع فاعلا للفعل كفى، والجملة وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها، أو هي معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين.

عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة.

علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر

أمري لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق

يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني،

أخبرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ذكرنا في اللقاء الماضي أيها الكرام كيف أن إبراهيم عليه السلام كان خائفا وأوجس منهم خيفة، بل ذكرنا ما ذكره الله عز وجل في سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. فإبراهيم عليه السلام ظهر عليه الخوف، بل تكلم به وعبر عن مشاعره، عبر عن مشاعر الخوف. وذكرنا كيف أن الملائكة مباشرة طمأنوا سيدنا إبراهيم عليه السلام وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. طيب، ما معنى الخوف؟ عرفه بعضهم فقال: انفعال في النفس يحدث لتوقع أمر مكروه أو غياب أمر محبوب أو مطلوب. والذي نريد أن نستفيده من هذا المشهد أن الملائكة الكرام راعوا مشاعر سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلم يتركوه في خوفه وهواجسه، فليس هذا من أخلاق الكرام فضلا عن أخلاق الملائكة عليهم السلام الذين أرسلوا بالبشرى. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. هنا سؤال ذكرناه في اللقاءات الماضية وما أجبنا عنه، أخذنا الحديث: لماذا أتت الملائكة أصلا في سورة ضيوف، في سورة بشر؟ لماذا لم يأتوا في سورة الملائكة؟ هو نبي، والملائكة والأنبياء عليهم السلام يرون الملائكة، يرون الملائكة في صورهم وإن كان ليس بصورة دائمة. فما سر تشكل الملائكة في صورة البشر؟ قال العلماء أنهم أتوا في صورة ضيوف إكراما له، لأن إبراهيم عليه السلام يحب الضيوف، سبحان الله، فأتوه بالصورة التي يحبها. يعني نذكر مثال ولو كان يعني في اختلاف. يعني الآن لما نذهب لزيارة إنسان، نحن العمانيين نريد أن نزور إنسانا من مجتمعنا، كيف نزوره؟ كيف نلبس مثلا؟ على أي هيئة نذهب إليه؟ سنذهب بالملابس التقليدية وبهيئة حسنة وبرائحة طيبة، هكذا الإنسان يذهب مستعدا. وقد تكون الزيارة نوعا ما رسمية، وقد تكون من علية القوم إلى علية القوم، فتجد أنهم أحيانا أيضا يلبسون الخناجر مثلا في يعني الزيارة العادية، تجد أنهم يلبسون اللبس التقليدي والمصر أو العمامة ويحملون العصي. طيب، أرأيتم لو أن هؤلاء الضيوف ذهبوا في ملابس محتشمة، مثلا ملابس رياضية، تخيل هكذا مجموعة قال نحن سنأتي يوم الفلاني لزيارتك في بلدك، فيتفاجأ بهم وهم باللبس الرياضي مثلا، سيكون في نفس الضيف يعني صاحب البيت: كيف هؤلاء يأتون بهذه الصورة؟ لماذا لم يأتوني في الصورة التي أنتظرها؟ فإذا الملائكة عليهم السلام أتوه في الصورة التي يحبها. ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الدروس في هذا المشهد في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. فإلى ذلك الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته،
والسلام عليكم.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الذي خلق الزمن وأبدعه وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أهلا وسهلا بكم في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. تأمل يا رفيق الروح هذه الثواني التي تنساب من بين أصابعك كالماء العذب، لا يمكنك إمساكها ولا استرداد ما مضى منها. إن الساعة التي تعيشها الآن ليست مجرد رقم يتحرك في عقارب الساعة، بل هي قطعة من عمرك تنسلخ ونفس يقرب بك إلى ختام الرحيل. ومع ذلك نتعامل مع الوقت في كثرة من الأحيان كأنه نهر لا ينضب أو خزانة لا تنتهي. يستوقفنا القرآن الكريم في قسم إلهي عظيم يزهد الصخب ويقطع الغفلة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله تعالى بالعصر بهذا الزمن الذي هو وعاء أعمالنا، ليخبرنا أن مضي الزمن وحده دون استثمار هو الخسران المبين. فالإنسان عبارة عن مجموعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، ولكن الرحمة الإلهية تشرق في بقية السورة لتفتح باب النجاة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية الموجزة تضع بين أيدينا معمار الخلود وتعلمنا كيف نحول اللحظة العابرة إلى رصيد خالد لا يفنى. إن الوعي بالزمن لا يعني التوتر والركض المذعور خلف المهام، بل يعني إدراك قيمة الآن. فالماضي قد انقضى بخيره وشره ولا يمكن إعادته، والمستقبل غيب مستور لا نملكه. أما اللحظة الحالية فهي ملكك الحقيقي، وهي رأس مالك الذي تستطيع أن تغرس فيه شجرة الآخرة. وفي صحيح الأثر والسنة الشريفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. يا للإعجاز في هذا المنهج، حتى والعالم ينتهي والقيامة تقوم، لا يطلب منك أن تتوقف عن البناء، بل أن تستثمر تلك اللحظة الأخيرة في غرس الأمل والعمل الصالح. ولقد درس علماؤنا وأئمتنا قيمة هذه الدقائق بعمق جليل، فإنما العمر أنفاس تعد، فإذا ذهب نفس فقد ذهب بعضك، والمؤمن الكيس من يجعل كل نفس صاعدة إلى الله بطاعة أو خير يسديه. ويقول الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فالزمن هو المادة الخام التي تصنع منها صالح الأعمال، وحينما يفهم المؤمن هذه الحقيقة يتحول وقته من ساعات ثقيلة تبدد في الفراغ أو التسويف إلى سبائك من نور يشيد بها قصره في الجنة. فكيف نستثمر هذه اللحظة إذن؟ كيف نمنح ساعاتنا اليومية بعدا خالدا؟ إن الأمر لا يحتاج إلى خطط معقدة، بل يبدأ من طهارة النية وحضور القلب حينما تسير في طريقك إلى عملك، وتجعل نيتك السعي في كسب حلال وعمارة الأرض. تكون تلك الدقائق عبادة، حينما تجلس مع أهلك وتدخل السرور على قلوبهم بكلمة طيبة، هنا تتحول اللحظة إلى صدقة، حينما تستغل دقائق الانتظار في التسبيح والذكر أو في التفكر في آيات الله، تكون قد أنقذت جزءا من عمرك من قائمة الخسران. فالإنسان الذي يعي قيمة الزمن لا يسلم عمره لصخب وسائل التواصل والشاشات التي تسرق الساعات دون أن تترك في الروح أثرا، بل يصنع لنفسه فترات للصمت ومرافئ للراحة، ويستجم فيها قلبه ليعود إلى العمل بهمة أعلى. كونوا من أولئك الذين يزرعون أوقاتهم بالخير، فالأيام كالأرض الخصبة، ما تغرسه فيها اليوم جهدا كان أو إحسانا تجنيه غدا روحا وريحانا. وإليكم يا كرام المفتاح العملي لهذه الحلقة المباركة: اجعلوا لكم حاضرا في كل يوم ساعة سموها ساعة الغراس الخالد، اقطعوا فيها أوصال التشتت، واختاروا عملا صالحا واحدا ينفعكم في آخرتكم، إما وردا من القرآن بتدبر، أو جلسة إيمان مع أبنائكم، أو مهارة نافعة تعينون بها أمتكم، أو صدقة خفية تمحو عن القلب رانة. لا تستخفوا بالدقائق، فالجبال من الحصى، والعمر مجموع هذه اللحظات الصغيرة. أستودع الله أوقاتكم وطهارة نياتكم وبركة أعماركم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: وهو الذي

الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم

دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقنا

منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.

بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة، إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن التاءات، التاء المربوطة والمبسوطة، وهو باب يتعلق بكيفية الوقف على أواخر الكلم، حيث يوقف على إحداهما بالتاء وعلى الأخرى بالهاء تبعا لرسمها في المصاحف العثمانية. والمصاحف العثمانية هي النسخ الأصلية للقرآن الكريم التي أمر الخليفة الثالث عثمان بن عفان بجمعها ونسخها عام 25 من الهجرة برسم إملائي محدد، واختلف العلماء في عددها، فقيل إنها كانت ما بين 4 إلى 7 نسخ وزعت على الأمصار الإسلامية، مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة والمدينة، وكان هناك مصحف خاص بالخليفة عثمان بن عفان سمي بالمصحف الإمام. ومن هنا نعلم أن كل ما يدرس اليوم في المقطوع والموصول والتاءات هو توثيق لما خط في تلك المصاحف التي حفظ الله بها كتابه. في هذه المصاحف رسمت بعض الكلمات بالتاء المربوطة وهي الأكثر، ويوقف عليها بالهاء اتباعا للرسم، نحو الصلاة، الزكاة، القارعة، فنقف عليها بالهاء. وبعضها رسمت بالتاء المفتوحة وتسمى أيضا المبسوطة، وهي التي يوقف عليها بالتاء تبعا لرسمها، نحو رحمة، نعمة، في مواضع مخصوصة، ويوقف عليها بالتاء اتباعا للرسم أيضا. كلمة رحمة وردت بالتاء المبسوطة المفتوحة في 7 مواضع باتفاق، وعند الوقف عليها نقف بالتاء رحمة، وهي الأول أولئك يرجون رحمة الله في سورة البقرة، الثاني إن رحمة الله قريب من المحسنين في سورة الأعراف، الثالث رحمة الله وبركاته عليكم في سورة هود، الرابع ذكر رحمة ربك عبده زكريا في سورة مريم، الخامس فانظر إلى آثار رحمة الله في سورة الروم، السادس أهم يقسمون رحمة ربك في سورة الزخرف، السابع ورحمة ربك خير مما يجمعون في سورة الزخرف أيضا. وما عدا هذه المواضع 7 وردت كلمة رحمة بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء رحمة، نحو قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. ومن الكلمات التي رسمت بالتاء المربوطة والتاء المبسوطة

0: الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويوقف عليه أيضا لعنة اضطرارا أو اختبارا. ووردت كلمة لعنة في سورة آل عمران في موضع آخر رسمت فيه بالتاء المربوطة، وهو قوله تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيوقف عليها بالهاء أن عليهم لعنة. وهناك كلمات أخرى بعضها رسمت بالتاء المربوطة وبعضها بالمبسوطة، بسط لها العلماء أبوابا لشرحها في كتب التجويد لا نستطيع بيانها في هذه الدقائق المعدودة في برنامجنا، نحو كلمة نعمة، امرأة، ومعصية، شجرة، وسنة، ينتبه لها عند الوقف عليها. إذا كانت مرسومة بالتاء المبسوطة نقف عليها بالتاء، وإذا رسمت بالتاء المربوطة فنقف عليها بالهاء. ومن نظم الإمام ابن الجزري في هذا الباب: قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة، أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة العلق والقدر والبينة والزلزلة والعاديات التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ينتبه القارئ لقلقلة القاف في اقرأ ولترقيق الهمزة بعدها، كما يراعى تحقيق كسر الباء في بسم وترقيق اللام في خلق مع قلقلة القاف عند الوقف، ويراعى أيضا الإخفاء الحقيقي في كلمة الإنسان مع مراعاة الإظهار الحلقي في من علق لوقوع العين بعد النون، ويراعى أيضا قلقلة القاف عند الوقف. وفي قوله تعالى: أرأيت إن كذب وتولى، ينتبه القارئ لتحقيق همزة الاستفهام في أرأيت وللإخفاء الحقيقي في أرأيت إن كذب وتولى مع مراعاة صفة الرخاوة في الذال المشددة وإثبات المد الطبيعي بمقدار حركتين عند الوقف على وتولى. وفي قوله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يخطئ من يقرأ لم ينتهي بمد الهاء، لم ينتهي، والصواب كسرها فقط. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وبعضهم يقرأ لنسفع بدون تنوين وصلا لنسفع بالناصية، أو بنون مشددة لنسفعن بالناصية، والصواب أنها لنسفعا بالناصية، فهي فعل مضارع مؤكد بنون توكيد خفيفة كتبت على شكل تنوين، ويراعى فيها حكم الإقلاب عند الوصل. وفي قوله تعالى: فليدع ناديه، ينتبه القارئ لإظهار اللام لام الأمر في فليدع ولقلقلة الدال الساكنة مع الحذر من مد ضم العين، فلا يقرأ فليدع لأن الفعل مجزوم بحذف حرف العلة. المستمعون الكرام، في سورة القدر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر،

0: ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إن وللمد المنفصل وللإخفاء الحقيقي في أنزلناه مع مراعاة قلقلة الدال في القدر وتفخيم الراء عند الوقف. وفي قوله سبحانه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يخطئ بعض الطلاب فيقرأ تنزل بتاءين تتنزل، والصواب أنها بتاء واحدة. وينتبه القارئ للمد المتصل في الملائكة ولصفة الرخاوة في الذال في بإذن مع مراعاة إدغام المثلين الصغير في بإذن ربهم من. في سورة البينة: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ينتبه القارئ لإظهار الميم الساكنة في لم يكن ولكسر النون في يكن وصلا، وذلك لالتقاء الساكنين لم يكن الذين، كما يراعى الإظهار الحلقي في من أهل والإخفاء الحقيقي في منفكين مع بيان تشديد الياء في البينة والوقف على التاء هاء ساكنة. وفي قوله سبحانه: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يخطئ بعضهم فيقرأ جنات بالكسر جنات، والصواب أنها بالضم لأنها مبتدأ مؤخر. وفي قوله سبحانه: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، ينتبه القارئ لإدغام التنوين في الميم، رسول من إدغام بغنة، ولتغليظ لام لفظ الجلالة رسول من الله لأن ما قبلها مفتوح، كما يراعى بيان صفة الهمس في التاء الساكنة من يتلو وإدغام التنوين في الميم صحفا مطهرة وتفخيم الطاء والراء. وفي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ينتبه القارئ للمد المنفصل في وما أمروا، حيث يمد بمقدار 4 أو 5 حركات، وينتبه لتحقيق ضم الهمزة وكسر الميم في أمروا مع تفخيم الراء لضمها، ويراعى تشديد الياء في القيمة مع بيان كسرها والوقف على التاء هاء ساكنة. وفي سورة الزلزلة: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، ينتبه القارئ لكسر التاء في إذا زلزلت الأرض وصلا لالتقاء الساكنين، كما يراعى تفخيم الراء والضاد في الأرض وبيان صفة الصفير في الزاي مع إثبات المد الطبيعي حركتين في زلزالها. وفي قوله سبحانه: بأن ربك أوحى لها، يخطئ من يقرأ أوحى لها باختلاس الألف بعد الحاء فيقرأ أوحى لها، والصواب إتمام المد الطبيعي بمقدار الألف أوحى لها. وفي قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يخطئ من يقرأ يصدر بترقيق الصاد فتقترب من السين يسدر، والصواب تفخيمها. وبعضهم يخطئ في كلمة ليروا فيقرأ ليروا بفتح الياء، والصواب ضمها. وفي قوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ينتبه القارئ لإدغام النون في الياء بغنة في فمن يعمل، وإظهار التنوين إظهارا حلقيا في ذرة خيرا لوقوع الخاء بعده، مع إدغام التنوين في الياء في خيرا يره، والوقف على الهاء بالسكون مع بيان صفة الهمس يره. وفي سورة العاديات: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، ينتبه القارئ لترقيق العين في والعاديات وإثبات المد الطبيعي بعد العين والدال، كما يراعى تفخيم الضاد في ضبحا مع قلقلة الباء والوقف بمد العوض بمقدار حركتين فقط، وينتبه لتفخيم القاف في قدحا مع قلقلة الدال الساكنة والوقف بمد العوض بمقدار حركتين قدحا. وفي قوله سبحانه: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، يخطئ من يقرأ فأثرن فوسطن بألف بعد النون فأثرن فوسطن، وذلك بإطالة زمن الفتحة. والصواب أن يقرأ فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وفي قوله سبحانه: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إن، ولإخفاء الميم الساكنة إخفاء شفويا عند الباء في إن ربهم بهم، كما يراعى الإدغام الكامل بغير غنة في يومئذ لخبير، مع ترقيق الراء عند الوقف لخبير لسكونها بعد ياء مدية. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة هذه السور. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهر بن زهر الكندي.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم.

من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله.

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا

يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من

وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة

به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون

ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

فيهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا

يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا

الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم

عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المتقين. كذلك يبين

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنساً

0: رياض التنزيل في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف وقفات كما وعدنا المستمعين والمستمعات ووعدناكما معهم، نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 140 من آيات سورة البقرة، وبالأحرى نقف وقفات حول الجزء الأخير منها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟

0: صدق الله العظيم.
1: قل أأنتم؟ قلنا إن الأمر موجه إلى من؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يمكن أن يحاج أولئك المجادلين المناوئين لهذه الشريعة.
0: ولكن يا أستاذنا، ما تفسير قول الله تبارك وتعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟
1: قل يا من أمر بالقول أن يحاجهم بهذه الجملة، أأنتم أعلم بهؤلاء الأنبياء الذين قلتم إنهم على اليهودية وقال النصارى إنهم على النصرانية؟ أأنتم أعلم؟ أي أنتم أعلم بهؤلاء بمعتقدهم وبدينهم أم الله سبحانه وتعالى؟ والواقع أنهم لا يستطيعون أن يقولوا نحن أعلم إلا إذا كانوا في غاية من الكفر والإشراك، وكانوا لا يعتقدون أن الله أعلم بكل شيء منهم ومن غيرهم.
2: ولكن يا أستاذنا، ما المقصود بهذا العلم الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى؟
1: المقصود بالعلم هنا العلم اليقيني الذي هو يثمر الاعتقاد. أأنتم أعلم بهؤلاء؟ فالعلم يقصد به هنا العلم اليقيني، علمت الشيء أيقنته، علمت الشيء عرفته، علمت الشيء أي ظهر لدي جليا أنه كذا. فالعلم في الحقيقة هنا يقصد به الاعتقاد واليقين، أو العلم الحقيقي. أنتم أعلم بهؤلاء؟ فالله سبحانه وتعالى لا يكون أحد أعلم منه، ولا يكون هنا تفضيل، بل التفضيل هنا على حد قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولكن لما كانوا يقولون إن هؤلاء من اليهود، أي عن الأنبياء، أو هؤلاء من النصارى، ساغ أن يكونوا في المقابل لا يعلمون علم الله تعالى، وأن الله أعلم بهم منهم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما نوع هذا التعبير القرآني في قوله تبارك وتعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟
1: هذه محاجة قاطعة لأولئك، فهذا أسلوب محاجة. ثم إن هذا الأسلوب أسلوب قاطع لكل زعم باطل: أأنتم أعلم أم الله؟ على أن أنتم قدم على أعلم، لأن المقصود بذلك إثبات العلم الحقيقي. أأنتم أعلم أم الله بهؤلاء؟
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا إذن عن نوع هذا الأمر في قوله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟
1: هذا الأمر للوجوب، لأن المقام مقام إبلاغ وتبليغ، فلا بد من إظهار الحجة، وإظهار الحجة واجب على كل مسلم، وفي مقدمة المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشريعة المطهرة ثبتت حقيتها بالحجج القاطعة ظاهرا وباطنا، فمقام المخاصمة يجعل الأمر للوجوب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟
1: هذا إخبار وليس خطابا، ويمكن أن تحمل هذه الجملة في طياتها، في داخلها، خطابا لأولئك الذين يزعمون أن إبراهيم ومن ذكر معه على اليهودية أو النصرانية. ومن أظلم؟ فالأسلوب أسلوب استفهام وليس أسلوب خطاب.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ذكرت أن قوله تعالى ومن أظلم أنه أسلوب استفهام.
1: نعم،
2: فهل لا تخبرنا ما هذا الاستفهام؟
1: هذا الاستفهام ليس المقصود به طلب الفهم، وإنما المقصود به النفي. فهذا الاستفهام أسلوب أريد به النفي، أي لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، كقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا،
0: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
1: فمن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالصدق إذ جاءه، فهذا كله في غاية الظلم المتناهي، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ أي لا أحد أظلم أبدا ممن كتم شهادة عنده من الله.
0: وبلغ أشد الظلم هنا.
1: نعم نعم
0: أستاذنا.
1: نعم.
0: ما المراد بهذه المفردة في قوله تبارك وتعالى ممن كتم؟
1: الكتمان عدم الإظهار، الكتمان الإخفاء. قال الله تعالى وأعلم ما تبدون وما تكتمون، فالكتمان هو إخفاء الشيء. وهؤلاء كتموا الشهادة التي هي في التوراة وفي الإنجيل أن هؤلاء الأنبياء المذكورين ليسوا على اليهودية ولا على النصرانية، ثم هم كتموا الشهادة في التوراة والإنجيل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة من الله.
2: أستاذنا.
1: نعم.
2: كيف تكون هذه الشهادة من الله؟
1: جميل جدا. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله حيث بلغها رسله من الله، أي بلغها رسله فهي من الله، هذه الشهادة في التوراة وفي الإنجيل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى حقية القرآن وعلى أن هذه الأمة هي الأمة المختارة كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهؤلاء كتموا الشهادة التي صدرت من الله بواسطة رسله، كتموها عن العامة ليغرقوهم في الجهل وفي التجاهل.
0: أستاذنا.
1: نعم.
0: ماذا نستشف من التعبير في هذه الجملة في قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟
1: نستشف أن الأمة إذا بنت تشريعاتها واعتقاداتها على جهل وعلى باطل أنها تكون في غاية الضلال، فهي تكتم الشهادة الواضحة التي جاءت من الله سبحانه، وذلك ليصفو لهم الحال وليطيعهم العامة. والأمة إذا كانت بهذه الحالة لا تبالي بقلب الموازين، فتجعل الحقائق غير موجودة اعتقادا منها كذلك، فتقلب الموازين فينقلب الحق لديها باطلا والباطل حقا، ثم يسير الناشئون على ذلك آخرهم يتبع أولهم، فيكون المصلحون في هذه الأمة غرباء، ولذلك قتلوا الأنبياء والمرسلين.
2: أستاذنا.
1: نعم.
2: نختم حديثنا بتساؤل أخير.
1: وما هذا التساؤل يا أحمد؟
2: ما المغزى من ختام هذه الآية بقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون؟
1: هذا تهديد ووعيد شديد لأولئك الذين قلبوا الحقائق واعتقدوا الباطل حقا والحق باطلا، لأن الله سبحانه وتعالى ما دام غير غافل، وهو غير غافل بالطبع عن أعمالهم، فهو يجازيهم عليها، فمن شأن العالم القادر مجازاة من يستحق الجزاء ولا يمنعه شيء.
0: أستاذنا.
1: نعم.
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذا انتهى اليوم وقتنا فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى حول الآية التي تحمل الرقم 141
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. هذا البرنامج القرآني التدبري الذي نقف فيه معا على تلكم الدروس والعبر من القصص القرآني، ولازلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام. يقول الله تعالى في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ذكرنا في اللقاء الماضي أيها الكرام كيف أن إبراهيم عليه السلام كان خائفا وأوجس منهم خيفة، بل ذكرنا ما ذكره الله عز وجل في سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. فإبراهيم عليه السلام ظهر عليه الخوف، بل تكلم به وعبر عن مشاعره، عبر عن مشاعر الخوف. وذكرنا كيف أن الملائكة مباشرة طمأنوا سيدنا إبراهيم عليه السلام وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. طيب، ما معنى الخوف؟ عرفه بعضهم فقال: انفعال في النفس يحدث لتوقع أمر مكروه أو غياب أمر محبوب أو مطلوب. والذي نريد أن نستفيده من هذا المشهد أن الملائكة الكرام راعوا مشاعر سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلم يتركوه في خوفه وهواجسه، فليس هذا من أخلاق الكرام فضلا عن أخلاق الملائكة عليهم السلام الذين أرسلوا بالبشرى. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. هنا سؤال ذكرناه في اللقاءات الماضية وما أجبنا عنه، أخذنا الحديث: لماذا أتت الملائكة أصلا في سورة ضيوف، في سورة بشر؟ لماذا لم يأتوا في سورة الملائكة؟ هو نبي، والملائكة والأنبياء عليهم السلام يرون الملائكة، يرون الملائكة في صورهم وإن كان ليس بصورة دائمة. فما سر تشكل الملائكة في صورة البشر؟ قال العلماء أنهم أتوا في صورة ضيوف إكراما له، لأن إبراهيم عليه السلام يحب الضيوف سبحان الله، فأتوه بالصورة التي يحبها. يعني نذكر مثال ولو كان يعني فيه اختلاف، يعني الآن لما نذهب لزيارة إنسان، نحن العمانيين نريد أن نزور إنسانا من مجتمعنا، كيف نزوره؟ كيف نلبس مثلا؟ على أي هيئة نذهب إليه؟ سنذهب بالملابس التقليدية وبهيئة حسنة وبرائحة طيبة، هكذا الإنسان يذهب مستعدا. وقد تكون الزيارة نوعا ما رسمية، وقد تكون من علية القوم إلى علية القوم، فتجد أنهم أحيانا أيضا يلبسون الخناجر مثلا في يعني زيارة العادية، تجد أنهم يلبسون اللبس التقليدي والمصر أو العمامة ويحملون العصي. طيب، أرأيتم لو أن هؤلاء الضيوف ذهبوا في ملابس محتشمة، مثلا ملابس رياضية، تخيل هكذا مجموعة قال نحن سنأتي يوم الفلاني لزيارتك في بلدك، فيتفاجأ بهم وهم باللبس الرياضي مثلا، سيكون في نفس الضيف يعني صاحب البيت، كيف هؤلاء يأتون بهذه الصورة؟ لماذا لم يأتوني في الصورة التي أنتظرها؟ فإذا الملائكة عليهم السلام أتوه في الصورة التي يحبها. ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الدروس في هذا المشهد في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. فإلى ذلك الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف وصناعة حسن التصرف.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وقتكم بلطفه وآواكم إلى رحاب كهفه الذي ينشر فيه من رحمته ويسدل من فيض نعمته. سورة الكهف تقدم لمتدبرها منهجا رصينا في صناعة حسن التصرف في مواقفه المختلفة لتعتاد النفس على الاتزان والحكمة، وتقدم السورة أمثلة متعددة نتعلم منها حسن التدبير، وقبلها تلفت الانتباه إلى المورد الأسمى في استقاء التصرف الأمثل تجاه المواقف، إنه كتاب الله الذي لم يجعل له عوجا. ثم ها هي تبين لنا لمحة من شخصية أعظم الخلق والقدوة الحسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يواجه أعظم التحديات في سبيل إبلاغ رسالة ربه. ثم تقدم سورة المباركة نماذج من التاريخ الإيماني كقصة فتية الكهف وخبر صاحب الجنتين ورحلة موسى والعبد الصالح ونبأ ذي القرنين. ففي قصة الفتية تربية على الثبات عند الفتن وحسن اللجوء إلى الله وصناعة القرار الصائب حين اشتداد المخاطر، وفي خبر صاحب الجنتين درس يتجلى لنتواضع لله مجانبين الاغترار بالنعم، متصفين بحسن النظرة للمال وإدارته والنظر في العاقبة والمآل. أما رحلة موسى والعبد الصالح فتربي المتدبر على الصبر وحسن التصرف واليقين بالحكم الإلهية وراء الأحداث وعدم التخلي عن المبادئ مهما كانت مكانة الذي نتعامل معه. ويبرز نبأ ذي القرنين قيمة حسن المساعي وضرورة التخطيط وأهمية العدل وحسن توظيف القوة عمارة للأرض وخدمة للناس وصونا للمجتمعات. سورة جامعة لهدايات ربانية وومضات تربوية مؤسسة منهجا متكاملا في حسن تصرفنا بسلوك قائم على الإيمان بالله والتوكل عليه واليقين بحكمته وتقدير نعمته والإقرار بفضله ورحمته ومراقبته سرا وجهرا. إن حسن التصرف مهارة بشرية، وهي نتيجة توفيق ومحصلة سداد وثمرة هداية ربانية تستمدها النفوس المتدبرة من ضياء القرآن الكريم. فثم مدارس عملية تلهم حسن التصرف على كل حال. كتاب ذخائر تتلى يبشر أهله فضلا، فكن بسبيله أهلا فقم نتلو كتاب الله. فهي بنا لله ربنا، فهو الهادي إلى سواء السبيل الذي يكرم عباده من فضله الجزيل.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقر والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار والتي أبدأها بأبرز العناوين. شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. نحو 600 وفاة ومئات المفقودين جراء كارثة نيبال، وتحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. من العناوين وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الضغط الأمريكي لا يجدي نفعا وأن إعادة دبلوماسية ليست مستحيلة. دعا طهران واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما. يأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوتر وخفض التصعيد في المنطقة وإعادة فتح قنوات للحوار بين الطرفين. في الأراضي الفلسطينية تتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان، فقد استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة جراء غارات للاحتلال، كما استشهد آخرون في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية بجانب هجمات المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين. في السياق، أكد الاتحاد الأوروبي و14 دولة دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في ظل استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعطل أنشطة الوكالة وعملياتها. وأعربت الأطراف في بيان مشترك عن إدانتها الشديدة للدخول غير القانوني إلى مركز قلنديا للتدريب التابع للوكالة والاستيلاء على منشآت تابعة لها في القدس الشرقية المحتلة. كما أكد البيان على أن مقر الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة احترامها والامتثال الفوري والكامل للالتزامات تجاه المنظمة. جددت القوات الإسرائيلية توغلها في عدد من القرى بريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك في جنوب سوريا. وأفادت مصادر بأن هذه القوات نصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وأطلقت القوات الإسرائيلية أمس 3 قذائف

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة مكثفة على أهداف في 9 مدن أوكرانية، بما في ذلك المنشآت الصناعية ومصافي النفط ومراكز اللوجستيات والبنية الأساسية للموانئ. ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال وأقليم التبت الصيني إلى نحو 600 شخص، فيما لا يزال أكثر من 1900 في عداد المفقودين، بينهم سياح من جنسيات متعددة. يأتي ذلك وسط تحذيرات من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا، إذ تهدد بحيرة تشيكلت على جانبي الحدود بين البلدين باجتياح المنطقة عقب التدفق الهائل للجليد والطين والصخور، والذي تسبب في محو قرى وتدمير بنى أساسية. قال وي سونغ لاك مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي أن سول تدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية. تأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه كوريا الجنوبية أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان الشهر المقبل. بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية تطعيم السكان ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي سجل فيه أكثر من 5700 حالة إصابة مؤكدة، من بينها أكثر من 2700 وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في مايو الماضي. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن جمهورية إفريقيا الوسطى تعد الآن الأكثر عرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، تليها جنوب السودان مع توسع رقعة الوباء في شرق الكونغو باتجاه المناطق الحدودية. قال مسؤولون في جنوب السودان إن ما لا يقل عن 49 شخصا قتلوا وأصيب 33 آخرون بعد أن شن مسلحون هجوما على تجمع لرعاة الماشية في ولاية وراب. وساهم الانتشار الواسع للأسلحة بين المدنيين في تفاقم أعمال العنف في جنوب السودان. توفي ملك النرويج هارالد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنا عن عمر 89 عاما حسب ما أعلن القصر الملكي، ليخلفه تلقائيا ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ 53 عاما. وكان الملك هارالد الذي حكم النرويج عام 1991 يعاني من مشكلات صحية عديدة في السنوات الأخيرة، إلا أنه استبعد التنازل عن الحكم طيلة فترة مرضه. بمشاركة محلية ودولية أقيمت بمدينة صلالة في محافظة ظفار أعمال المؤتمر والمعرض العماني 25 للطب والجراحة الأذن والأنف والحنجرة، الذي يناقش أحدث المستجدات العلمية والعملية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. ويتضمن المؤتمر الذي تنظمه الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة بالتعاون مع وزارة الصحة حلقات عمل تبحث مجرى القصبة الهوائية والتخاطب والسمعيات، إضافة إلى تشريح عظم الأذن الصدغي. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل $2.95 مقارنة بسعر أمس، يبلغ اليوم $91.67 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. افتتح بمحافظة الداخلية جامع سنت بولاية بهلة، الذي يأتي إنشاؤه تأكيدا على أهمية عمارة المساجد والجوامع والعناية بها باعتبارها من أبرز المعالم التي تجسد حضور القيم الإسلامية في المجتمع وتوفر بيئة مناسبة لأداء العبادات وتعزيز التواصل والترابط بين الأهالي. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامع 3000 مصل، إلى جانب مصلى للنساء يتسع لنحو 200 مصلية، كما يضم عددا من المرافق الخدمية. ويتميز الجامع بتصميمه المعماري المستوحى من جماليات العمارة الإسلامية وملامح الحضارة والهوية والتراث العماني. توج بولاية صلالة الفائزون في منافسات بطولة خريف ظفار للبولينج التي نظمتها اللجنة العمانية.

للبولينج بهدف تعزيز انتشار هذه الرياضة وإثراء الجانب الرياضي ودعم الحركة السياحية في المحافظة خلال موسم الخريف. وشارك في البطولة أكثر من 90 لاعبا، واشتملت المنافسات على بطولتين، الأولى المفتوحة لجميع ممارسي اللعبة، فيما خصصت الثانية للاعبي محافظة ظفار. وقعت تشيلي والأرجنتين وبوليفيا وبيرو إعلانا مشتركا لزيادة التعاون في مجال المعادن الاستراتيجية بهدف تعزيز التنمية والتنسيق والاستثمار، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأربع المنتجة في أمريكا الجنوبية إلى ترسيخ مكانة المنطقة بوصفها موردا عالميا موثوقا به في إطار تحول الطاقة. تجاوزت حصة شركات صناعة السيارات الصينية من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا نسبة 11% الشهر الماضي، فيما يواصل المستهلكون شراء السيارات الهجينة القابلة للشحن بأسعارها المعقولة. في المقابل أعلنت شركة تويوتا انخفاض مبيعات سياراتها بنحو 5% والإنتاج 2% في يوليو الماضي، تأثرا بالتراجع في الصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهو ما عوضه الأداء القوي في اليابان. طرحت شركة جوجل مجموعة من مزايا تخطيط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في محرك البحث بهدف مساعدة المستخدمين على البحث عن الرحلات ومتابعة أسعار تذاكر الطيران والفنادق وصولا إلى إتمام حجوزات الإقامة. وتتضمن المزايا الجديدة أداة لتتبع أسعار الرحلات مستوحاة من خدمة رحلات جوجل، إذ يمكن للمستخدم تحديد الوجهة وتواريخ السفر عبر وضع الذكاء الاصطناعي ليعرض له خيارات من أكثر من 300 شركة طيران وموقع للسفر. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. نحو 600 وفاة ومئات المفقودين جراء كارثة نيبال، وتحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. حرر لكم هذه النشرة حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا

وسور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

هشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفار

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

عباد مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان

المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين.

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن

أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم

ينشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إن

حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

أنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا

كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسل

وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم

0: عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن التاءات، التاء المربوطة والمبسوطة، وهو باب يتعلق بكيفية الوقف على أواخر الكلم، حيث يوقف على إحداهما بالتاء وعلى الأخرى بالهاء تبعا لرسمها في المصاحف العثمانية. والمصاحف العثمانية هي النسخ الأصلية للقرآن الكريم التي أمر الخليفة الثالث عثمان بن عفان بجمعها ونسخها عام 25 من الهجرة برسم إملائي محدد. واختلف العلماء في عددها، فقيل إنها كانت ما بين 4 إلى 7 نسخ وزعت على الأمصار الإسلامية، مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة والمدينة. وكان هناك مصحف خاص بالخليفة عثمان بن عفان سمي بالمصحف الإمام. ومن هنا نعلم أن كل ما يدرس اليوم في المقطوع والموصول والتاءات هو توثيق لما خط في تلك المصاحف التي حفظ الله بها كتابه. في هذه المصاحف رسمت بعض الكلمات بالتاء المربوطة وهي الأكثر، ويوقف عليها بالهاء اتباعا للرسم، نحو الصلاة، الزكاة، القارعة، فنقف عليها بالهاء. وبعضها رسمت بالتاء المفتوحة وتسمى أيضا المبسوطة، وهي التي يوقف عليها بالتاء تبعا لرسمها، نحو رحمة، نعمة، في مواضع مخصوصة، ويوقف عليها بالتاء اتباعا للرسم أيضا. كلمة رحمة وردت بالتاء المبسوطة المفتوحة في 7 مواضع باتفاق، وعند الوقف عليها نقف بالتاء رحمة، وهي الأول أولئك يرجون رحمة الله في سورة البقرة، الثاني إن رحمة الله قريب من المحسنين في سورة الأعراف، الثالث رحمة الله وبركاته عليكم في سورة هود، الرابع ذكر رحمة ربك عبده زكريا في سورة مريم، الخامس فانظر إلى آثار رحمة الله في سورة الروم، السادس أهم يقسمون رحمة ربك في سورة الزخرف، السابع ورحمة ربك خير مما يجمعون في سورة الزخرف أيضا. وما عدا هذه المواضع 7 وردت كلمة رحمة بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء رحمة، نحو قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. ومن الكلمات التي رسمت بالتاء المربوطة والتاء المبسوطة كلمة لعنت، حيث رسمت بالتاء المفتوحة باتفاق المصاحف العثمانية في موضعين، الموضع الأول في سورة آل عمران، وهو قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يوقف عليها اضطرارا أو اختبارا، ثم نبتهل فنجعل لعنة. الموضع الثاني في سورة النور، وهو قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويوقف عليه أيضا لعنة اضطرارا أو اختبارا. ووردت كلمة لعنة في سورة آل عمران في موضع آخر رسمت فيه بالتاء المربوطة، وهو قوله تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيوقف عليها بالهاء أن عليهم لعنة. وهناك كلمات أخرى بعضها رسمت بالتاء المربوطة وبعضها بالمبسوطة، بسط لها العلماء أبوابا لشرحها في كتب التجويد لا نستطيع بيانها في هذه الدقائق المعدودة في برنامجنا، نحو كلمة نعمة، امرأة، ومعصية، شجرة، وسنة، ينتبه لها عند الوقف عليها. إذا كانت مرسومة بالتاء المبسوطة نقف عليها بالتاء، وإذا رسمت بالتاء المربوطة فنقف عليها بالهاء. ومن نظم الإمام ابن الجزري في هذا الباب: قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة، أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة العلق والقدر والبينة والزلزلة والعاديات التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ينتبه القارئ لقلقلة القاف في اقرأ ولترقيق الهمزة بعدها، كما يراعى تحقيق كسر الباء في باسم وترقيق اللام في خلق مع قلقلة القاف عند الوقف، ويراعى أيضا الإخفاء الحقيقي في كلمة الإنسان مع مراعاة الإظهار الحلقي في من علق لوقوع العين بعد النون، ويراعى أيضا قلقلة القاف عند الوقف. وفي قوله تعالى: أرأيت إن كذب وتولى، ينتبه القارئ لتحقيق همزة الاستفهام في أرأيت وللإخفاء الحقيقي في أرأيت إن كذب وتولى مع مراعاة صفة الرخاوة في الذال المشددة وإثبات المد الطبيعي بمقدار حركتين عند الوقف على وتولى. وفي قوله تعالى: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، يخطئ من يقرأ لم ينتهي بمد الهاء، لم ينتهي، والصواب كسرها فقط. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وبعضهم يقرأ لنسفع بدون تنوين وصلا لنسفع بالناصية، أو بنون مشددة لنسفعن بالناصية، والصواب أنها لنسفعا بالناصية، فهي فعل مضارع مؤكد بنون توكيد خفيفة كتبت على شكل تنوين، ويراعى فيها حكم الإقلاب عند الوصل. وفي قوله تعالى: فليدع ناديه، ينتبه القارئ لإظهار اللام لام الأمر في فليدع ولقلقلة الدال الساكنة مع الحذر من مد ضم العين، فلا يقرأ فليدع لأن الفعل مجزوم بحذف حرف العلة. المستمعون الكرام، في سورة القدر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إنا وللمد المنفصل وللإخفاء الحقيقي في أنزلناه، مع مراعاة قلقلة الدال في القدر وتفخيم الراء عند الوقف. وفي قوله سبحانه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بإذن ربهم من كل أمر، يخطئ بعض الطلاب فيقرأ تنزل بتاءين تتنزل، والصواب أنها بتاء واحدة. وينتبه القارئ للمد المتصل في الملائكة ولصفة الرخاوة في الذال في بإذن، مع مراعاة إدغام المثلين الصغير في بإذن ربهم من. في سورة البينة: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ينتبه القارئ لإظهار الميم الساكنة في لم يكن ولكسر النون في يكن وصلا، وذلك لالتقاء الساكنين لم يكن الذين، كما يراعى الإظهار الحلقي في من أهل والإخفاء الحقيقي في منفكين، مع بيان تشديد الياء في البينة والوقف على التاء هاء ساكنة. وفي قوله سبحانه: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يخطئ بعضهم فيقرأ جنات بالكسر جنات، والصواب أنها بالضم لأنها مبتدأ مؤخر. وفي قوله سبحانه: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، ينتبه القارئ لإدغام التنوين في الميم، رسول من إدغام بغنة، ولتغليظ لام لفظ الجلالة رسول من الله لأن ما قبلها مفتوح، كما يراعى بيان صفة الهمس في التاء الساكنة من يتلو وإدغام التنوين في الميم صحفا مطهرة وتفخيم الطاء والراء. وفي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ينتبه القارئ للمد المنفصل في وما أمروا، حيث يمد بمقدار 4 أو 5 حركات، وينتبه لتحقيق ضم الهمزة وكسر الميم في أمروا مع تفخيم الراء لضمها، ويراعى تشديد الياء في القيمة مع بيان كسرها والوقف على التاء هاء ساكنة. وفي سورة الزلزلة: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، ينتبه القارئ لكسر التاء في إذا زلزلت الأرض وصلا لالتقاء الساكنين، كما يراعى تفخيم الراء والضاد في الأرض وبيان صفة الصفير في الزاي، مع إثبات المد الطبيعي حركتين في زلزالها. وفي قوله سبحانه: بأن ربك أوحى لها، يخطئ من يقرأ أوحى لها باختلاس الألف بعد الحاء فيقرأ أوحى لها، والصواب إتمام المد الطبيعي بمقدار الألف أوحى لها. وفي قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يخطئ من يقرأ يصدر بترقيق الصاد فتقترب من السين يصدر، والصواب تفخيمها. وبعضهم يخطئ في كلمة ليروا فيقرأ ليروا بفتح الياء والصواب ضمها. وفي قوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ينتبه القارئ لإدغام النون في الياء بغنة في فمن يعمل، وإظهار التنوين إظهارا حلقيا في ذرة خيرا لوقوع الخاء بعده مع إدغام التنوين في الياء في خيرا يره، والوقف على الهاء بالسكون مع بيان صفة الهمس يره. وفي سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، ينتبه القارئ لترقيق العين في والعاديات وإثبات المد الطبيعي بعد العين والدال، كما يراعى تفخيم الضاد في ضبحا مع قلقلة الباء والوقف بمد العوض بمقدار حركتين فقط، وينتبه لتفخيم القاف في قدحا مع قلقلة الدال الساكنة والوقف بمد العوض بمقدار حركتين قدحا. وفي قوله سبحانه فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، يخطئ من يقرأ فأثرن فوسطن بألف بعد النون فأثرن فوسطن، وذلك بإطالة زمن الفتحة. والصواب أن يقرأ فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وفي قوله سبحانه إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إن ولإخفاء الميم الساكنة إخفاء شفويا عند الباء في إن ربهم بهم، كما يراعى الإدغام الكامل بغير غنة في يومئذ لخبير مع ترقيق الراء عند الوقف لخبير لسكونها بعد ياء مدية. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة هذه السور، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليعلم

بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

الطاف إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغروم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

0: غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو كان عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط بالرحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لو نجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا

بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء

قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآية

0: كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم

لكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وإن يكن الماموم فردا صفا حول الإمام في اليمين صفا، ولا يصفن على الشمال فإنه من أقبح الخصال، ولا يصفن وراء الإمام أخشى عليه عدم التمام، وإن يكون اثنين أو فأكثر تأخروا عنه وقاموا في الورى، صفوا وراءه على استواء بلا عوجاج وبلا التواء، ويرسل الصف ولا يفرق، إن فرق الشيطان فيهم يلج، وإن يكن الصبي بين اثنين فلا أرى نقضا على هذين، ولا يصف ثانيا من قبل أن يتم ذا الصف الذي يقدما، والفضل في الصفوف للمقدم، وعكسه صف النساء فاعلمي، فالفضل في الأخير حيث كان عن الرجال أبعد المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتكم أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. وكلهم في تبع الإمام لا يسبقونه إلى التمام، يكبرون بعدما يكبروا، وهكذا الأركان حين تذكروا. وإن يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلا وليبدلا، يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله. وإن يكون مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض، وإن يكون مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه بأس فاسمعي، لأن من المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. لا يقرأ الماموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن، والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم. وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا انقعد، وإن يكون إمامه قد سبقه في فعل حد قيل نقب لحقه، وإن يكون في آخر حد لحق فلا يكون ناقضا بما سبق، وإن يكون من بعد ما قد دخل سهى على الصلاة حتى كمل وسلم الإمام فليقبل ذاك الذي عنه سهى وليبدلا. وإن هم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقضى بما قد جاءوا لكنهم في فعلهم أساءوا، وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباعد، إلا إذا كان العذر حصل ولم يكن يخرب هذا مثلا. نرجع الحديث حول الفصل الثالث من فصول باب صلاة الجماعة، هو في أحكام المأمومين، في أحكام المأمومين. تقدم الكلام على كثير من المسائل، منها مسألة النية، مسألة يعني أين يقف المأموم إذا كان وحده واحد، إذا كان فردا واحدا زين، وإذا كان مأمومون اثنين فصاعدا أين يكون موقفهم، وفي تشبيه الصفوف زين، وفي سد الفرق

0: من هو الخنثى؟ من ذكر الأبيات التي تعرف الخنثى؟ من ذكر الأبيات التي تعرف الخنثى؟ من هو الخنثى؟ تفضل.
1: من كان ذا فرج كفرج الأنثى وذكر الفتى فذاك الخنثى، إن خرج البول من الثقبين كذاك أيضا معجم القبلين.
0: ذكرنا بعض المسائل التي تختص بالخنثى، وكذا وتقدم أيضا الكلام على شيء من ذلك عند قول الناظم: وجائز قيل صلاة الخنثى بمثله أيضا وكل أنثى، إمامة الخنثى بكل خنثى جائزة في قولنا والأنثى. طيب تقدم الكلام على هذا، وأن هناك أحكام تخص أحكام كثيرة، ومن أخبرناكم على الكتاب الذي تراجعونه إذا أردتم مراجعة مسائل الخنثى والأحكام التي تخص بالخنثى. أي كتاب قلنا لكم؟ أي جزء؟ التاسع. طيب لا بس ننتقل الآن للمسألة التي ذكرناها. في المسألة هذه متابعة الإمام، قال: وكلهم في تبع الإمام. كلهم من هم الذين تقدم ذكرهم؟ الرجال والنساء أكمل والخناثة، أو قلت والخناث، لأن الخنثى يجمع على إيش؟ على خناث، على وزن الكتاب، ويجمع على خناثة. الحبلى وحبالة، خنثى وخناثة. طيب وكلهم في تبع الإمام لا يسبقونه إلى التمام، يكبرون بعدما يكبرون، وهكذا الأركان حين تذكر. من الآن في متابعة الإمام، يعني أن المأموم يتابع إمامه، لا يتقدمه ولا يصاحبه، يكون بعده أيضا، ولا يتأخر عنه تأخرا بعيدا كما عرفتم وكما سيأتي. أيضا من شروط الاقتداء المتابعة وماذا؟ والمساوقة. المتابعة والمساوقة. طيب كيف المتابعة؟ المتابعة كما بينها الحديث، وكما بينها كثير من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. حديث أنس بن مالك أيضا، حديث أنس بن مالك.
2: نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم وأحمد.
0: فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، معنى ولد التشديد على من رفع رأسه قبل رأس إمامه، في حديث أبي هريرة الحديث الثاني. معكم. فضل حمزة.
3: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورة أو يحول الله صورته صورة حمار. رواه الجماعة.
0: شكرا، أحسن، بارك الله فيك. طيب عندنا نذكر الآن صفة المتابعة. يكبرون بعدما يكبرون، يكبرون تكبيرة الإحرام بعدما يكبر، أي بعدما يكبر الإمام. واضح، انتبهوا، يكبرون من يكبر المأمومون تكبيرة الإحرام متى؟ بعد ما يكبر الإمام، كما في الحديث: فإذا كبر فكبروا. تكبير يكون تكبير المأمومين بعد تكبير الإمام، إذا كبر الإمام تكبير الإحرام كبر المأمون.

0: فلا يصح أن يكبروا قبله ولا يكبرون أيضا معه، يكبرون بعده. فإذا كبر فكبروا، يكبرون بعد ما يكبر. طيب، فلو مثل كبر الماموم قبل الإمام متعمدا ولم يعد التكبير بعده، فما حكم صلاته؟
1: نعم شيخ، باطلة،
0: غير صحيح، لأنه سبق الإمام في التكبير، ما كذا؟ طيب، إذا كبر الماموم قبل الإمام ناسيا وكبر الإمام ولم يعد الماموم التكبير مرة أخرى وراء الإمام، فما حكم صلاته؟ غير صحيح، لازم يكبر بعد الإمام، بعد الإمام، أليس كذلك؟ فإذا تقدمه ولو كان ناسيا تعتبر صلاته غير صحيحة. طيب، وهنا مسألة أيضا، إذا كبر الإمام وكبر من خلفه بعده ثم أهمل الإمام تلك التكبيرة التي كبرها، يقول لم يحكمها أو لم يتقنها فكبر مرة أخرى، أهمل التكبيرة الأولى، هل على المامومين أن يكبروا معه وراء بعده مرة أخرى؟
1: نعم.
0: ما الجواب؟
1: عليه.
0: الجواب عليهم، نعم. فإذا لم يكبروا فتعتبر صلاتهم غير صحيح. لماذا؟ لأنهم سبقوا الإمام فيش؟ فيش؟ في التكبير. طيب، فإذا يبدأ الإمام بالتكبير ويكمل، بعد أن يكمل الإمام التكبير يكبر من خلفه، من لا يكبرون معه، زين؟ ولو مثلا بدأ الإمام بالتكبير وبدأ المأموم بعده ولكنه أكمل قبله، أصح؟
1: لا.
0: مثلا شرع الإمام في التكبير الله أكبر، لكن المأموم شرع بعده في التكبير ولكنه أكمل التكبيرة
1: قبله،
0: أكبر التكبيرة قبله، يصح؟
1: لا.
0: طيب، لو بدأ المأموم بالتكبير قبل الإمام ولكنه أكبر بعد الإمام، يصح؟
1: لا.
0: لا يصح أن يبدأ قبله ولا يصح أن يكمل قبله، لابد يكبر بعد أن يكبر الإمام. انتبهوا، كبر الإمام الله أكبر، وادخل كبر
2: الله أكبر،
0: يعني يكون تكبير بعد تكبير الإمام بعد الفراغ، ما كذاك؟
1: نعم.
0: طيب، والنبي ذكر هنا مسألة، ومن يكون، ومن يكون أصم كيف يفعل؟ من هو؟ إذا كان أحد المأمومين أصم ما يسمع، ومن يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بها، وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركع وليدخلا وليبدلا. أصم لم يسمع التكبير، سواء كان وقوفه قرب الإمام أو في مكان بعيد ما يسمع، كيف يتصرف؟ كيف يسمع؟ قال إذا درى بتكبير الإمام، إيش معنى درى؟ يعني علم تكبير الإمام، كيف يدري تكبير الإمام ولا يسمع؟ ممكن يقول لشخص الذي على جنبه إذا كبر الإمام فحركني. طيب، إذا حركه عرف هنا أن الإمام قد كبر، يكبر، لكن هذا معهود عليه والمطلوب منه التحريك، ماذا يحركه؟ يحركه قبل بعد أن يكبر الإمام، وقبل أن يكبر هو، قبل يكبر إيش؟ معهود عليه. واضح ولا واضح؟
1: واضح.
0: أنت مروان مثلاً،
1: نعم،
0: قالك أصم، إذا كبر الإمام حركني،
1: نعم،
0: كبر الإمام، متى تحركه؟ قبل أن تكبر ولا بعد أن تكبر؟
1: قبل أن يكبر.
0: قبل أن تكبر، قبل أن يكبر الإمام وبعد أن يكبر الإمام؟
1: بعد أن يكبر.
0: بعد أن يكبر الإمام. طيب، فإذا حركه الذي بجنبه عرف هنا أن الإمام قد كبر، يكبر، هي استطاعته، وكذلك قال من يكون أصم، يعني إذا كان مأموم، ومن يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بنا. طيب، وإن يكون لم يدري لم يقل لأحد، أو قال له ولكنه لم يفعل شيئا، ماذا يفعل؟ يبقى ساكتا منتظرا حتى يركع الإمام، وإن يكون لم يدري فليمسك إلى، يمسك عن أي شيء، ما يكبر ولا يقرأ، يمسك عن الصلاة واقف ينتظر إيش الإمام حتى إيش ينتظر الإمام حتى
1: يركع.
0: طيب ما كذا؟
1: لا،
0: ينتظر حتى يركع. طيب فإذا ركع الإمام كبر هو تكبير الإحرام، ولا يركع معه؟
1: لا
0: يكبر. قال وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلن، يدخل إيش الصلاة، إيش دخول يكون؟
1: التكبير
0: الإحرام. يعني إذا ركع الإمام قال هو الله أكبر، وبعد ذلك يركع معه، إيش فاته؟
1: فاتحة
0: أو الفاتحة والسورة إذا كان الصلاة فيها سورة بعد الفاتحة. زين، بماذا عاد يؤمر؟ قال فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلا وليبدلا، وليبدلا يبدل إيش؟ يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان، يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. يعني إذا ركع الإمام كبر هو، من هو إذن هذا؟ لا صب، كبر تكبير الإحرام وركع مع الإمام، حيث تبين أن الذي فاته هو القراءة، من سواء كان القراءة الفاتحة وحدها أو القراءة الفاتحة ومع شيء من القراءة إذا كان في الركعات التي يقرأ فيها الفاتحة والسورة. متى يأتي بذلك؟ بيّن، قال يبدل ما فات من القرآن متى؟ بعد تمام سائر الأركان. متى؟ بعد أن يسلم الإمام. إذا سلم الإمام يسلم هو؟
1: لا
0: يقوم يستدرك، إذا عاد صارت إيش؟ استدراك، فاته شيء من الصلاة وهو القراءة، حيث بعد أن يسلم الإمام يقوم واقف ويأتي بالفاتحة في موضع الفاتحة وحدها، أو الفاتحة والسورة إذا كان منه هناك السورة. بعد ذلك بعد أن يقضي ما عليه من القراءة يجلس ويسلم. قد يسأل سائل منكم يقول كيف يقضي السورة والإمام يحمل السورة، ما كذلك؟
1: نعم،
0: الإمام يحمل السورة، فكيف يقضي السورة؟ لأن السورة فاتته، ما كذلك؟
1: نعم.
0: والسورة محلها متى؟
2: بعد الفاتحة.
0: بعد الفاتحة فاتته الفاتحة، فاتته السورة، هذاك ما عليه يقبل السورة ألا مثلا قرأ الفاتحة مع الإمام ولم يسمع السورة، هو استمع وأصل لكنه لم يسمع، ما عليه شيء كما سيأتي كلام على هذا. هنا يقوي الفاتحة ويقوي السورة، ما كذا؟ لأن الجميع فاته، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: طيب يكبرون بعد ما يكبرون، زين، وهكذا كانوا حين تذكروا ومن يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلا وليبدلا. عرفتم أن الدخول في الصلاة يكون إيش؟ بتكبير، يكون بتكبير الإحرام. وهنا تنبيه، يعني بعض عوام الناس عندما يأتون إلى الصلاة ويجدون الإمام أن يصلي يأتون بالتوجيه ويدخلون معه حيث ما كان قبل أن يكبر تكبير الإحرام. لماذا تفعل هكذا؟ وفما دكتم فصلوا وما فاتكم فقبوا، أنا دكت الإمام في الركوع. طيب أنت ما دخلت في الصلاة لأنك لم تكبر تكبير الإحرام، طيب إيش فعلوا هذا؟ صحيح ولا خطأ؟
1: خطأ.
0: لو صلى على هذا الحال فما حكم صلاته؟
2: غير صحيح.
0: غير صحيح، لأن المصلي ما يعتبر داخل في الصلاة إلا إيش؟ إلا بتكبير الإحرام. لأن الداخل عندما يأتي بالتوجيه يكبر تكبير الإحرام، أولا يكبر تكبير الإحرام ثم يدخل مع الإمام حيثما يجيله. في قيام، في قراءة، في ركوع، في سجود، في قعود، بين السجدتين، بعد أن يكبر. عرفتم الآن؟ من ذكرنا معكم المسألة حتى إيش؟ حتى تنبهوا غيركم، لأن عرفنا أن بعض الناس يفعل هكذا. طيب، زين. الناظم ذكر عن انتقل إلى مسألة أخرى، وهكذا
3: إذا
0: سلم. طبعا نحن لا قبل الدخول في البيت هذا نتابع مسألة المتابعة. قلنا أن يكبر المأموم بعد تكبير الإمام، ما كذلك فيه؟ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركع. بقي القراءة، كيف القراءة؟ لا نتابع الدرس هذا إن شاء الله، ومتابعة الإمام وكيف صفة المتابعة يعني في الحلقة الآتية إن شاء الله، والوقت انتهى أليس كذلك؟ إذا ما صدر هذا اليوم ولا فإن غدا
3: ناظري
0: قريب. بارك الله فيكم وسدد خطاك ويسر أمورك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قالوا إن يسرق فقد سرق.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق

بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءك

من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، هدايات في توظيف المتغيرات.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي أظهر برحمته معالم هدى وهيأ لعباده سبل الفلاح والعلا. جبل الله تعالى الحياة على التغير والتبدل، فلا يكاد يخلو زمان من متغيرات متسارعة تمس حياة البشر فيما يتصل بأفكارهم ومعايشهم ووسائلهم واقتصادهم وأعمالهم وعلاقاتهم. ومراشد هذا الدين الكريم تربي المؤمنين كي لا يقفوا منها موقف الرافض لكل جديد أو موقف المنجرف مع كل مستجد، إنما توجهه لينظر إليها بميزان إيمانه ويتأملها بمنظور قرآنه. فما وافق الهدى وظفه في سبل الخير، وما خالفه نأى بنفسه عنه، وما اشتبه عليه التمس فيه البصيرة مسترشدا. وهكذا شأن المؤمن في ظلاله الإيمانية، يربيه كتاب الله على حسن التعامل مع كل واقع متجدد، مع ثباته على أصوله وقيمه، واعيا أن الوسائل تتغير، أما مقاصد الشرع فهي راسخة، مدركا أن الظروف تتبدل، أما ثوابت دينه فلا تعرف التبديل، ليواجه تقلبات حياته ممتلكا القدرة العالية على تحويل متغيرات الزمان إلى فرص تغتنم دعوة وإرشادا وتربية وتعليما وبناء وإصلاحا وتنمية وخدمة. إن المستجدات في التقنيات الحديثة والوسائل الإعلامية والتواصلية والذكاء الاصطناعي كلها أدوات مسخرة للبشرية، وهي جسور خير ونماء لدى الناهلين من معين دينهم الكريم. بها تبث العلوم وتتجدد الحياة مع القرآن، وتتحسن الوشائج والعلاقات، وتتطور ميادين الإنتاج والأعمال، وتسهل سبل الإنجاز والخدمات. والمؤمن بطبيعته الإيمانية متجدد في حياته، يغتنم المتغيرات قدر استطاعته، ويغلق أبواب الغفلة والانحراف التي يهرع إليها بعض الناس، متذرعين بالمتغيرات للانفلات من ضوابط الشرع والأخلاق والقيم. إن هذا الكتاب العزيز له دعوته الجلية إلى التفكر والتأمل وإتقان الأعمال واغتنام النعم ومجانبة هدر الطاقات، وهي في طليعة المعاني الدافعة للنفوس المؤمنة لتترك طباع المتكاسلين المتخاذلين وعادات المتفرجين المتأخرين، لتكون حاضرة في صناعة مستقبل مشرق والشراكة في بنائه. هدايات ربي منار الطريق، تبدد كل ظلام وضيق، له الحمد حمدا هدانا رشادا وآوى النفوس لركن وثيق. فهيا بنا لله ربنا، فما خاب ساع جعل رضوانه غايته، فأخلص في سبيله مسيرته، وأشعل للفلاح همته.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 18 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. صدرت هذه الآية بمن؟ فالجملة إذن جملة اسمية، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. ويجوز أن يكون المعنى على جهة التقريب الذي كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وعلى هذا تكون من موصولة. ويجوز أن يكون المعنى أي إنسان كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وعلى هذا تكون من شرطية. ونبدأ بإعراب من على أنها شرطية، فهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط من، وفعل الشرط كان، وجواب الشرط عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة فعل الشرط كان يريد العاجلة. وقد صدرت جملة فعل الشرط بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح في محل جزم بمن، فمن الشرطية وإن كانت لم تؤثر على اللفظ أثرت على المحل. واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على اسم الشرط من، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وخبر كان يريد العاجلة، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يريد فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على اسم الشرط من. العاجلة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية يريد العاجلة في محل نصب خبر كان، وجملة فعل الشرط وهي كان يريد العاجلة في محل جزم باسم الشرط من. وجواب الشرط عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وقد وقع الجواب جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. عجلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، ونون جميع الذكور ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل له جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. واللام وهو حرف الجر متعلق بالفعل عجل، عجلنا له، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل عجل. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل عجل. فيها جار ومجرور أيضا. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر في متعلق بالفعل عجل أيضا، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد وهما اللام والفاء، وذلك جائز إذا اختلف الجاران لفظا أو اختلف معنا وإن اتفقا لفظا، والجاران هنا مختلفان لفظا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل عجل. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل عجل. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، ومعنى الكلام على جهة التقريب عجلنا له فيها الذي نشاؤه. ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى عجلنا له فيها شيئا نشاؤه. ونعربها ابتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل عجل. وصلة الموصول نشاء، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نشاء فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والفعل نشاء يتعدى ومفعوله محذوف، والتقدير عجلنا له فيها ما نشاؤه أي ما نريده، وذلك المفعول به المحذوف هو العائد. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة نشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعلى رأي من يقول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول، فهذه الجملة في محل نصب لأن الاسم الموصول ما في هذا الموضع في محل نصب. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل عجلنا. والجملة التي بعدها وهي الجملة الفعلية نشاء في محل نصب صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. لمن نريد جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول نريد، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نريد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والمفعول به للفعل نريد محذوف، والتقدير لمن نريده وهو العائد. فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية نريد جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل عجلنا، عجلنا لمن نريد، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل عجلنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل عجلنا، وبذلك تعلق ثلاثة جارات بعامل واحد وهو الفعل عجل، أولها اللام وثانيها في وثالثها اللام، واختلفت جهة الذي دخل عليه اللام في الموضع الأول وجهة الذي دخلت عليه اللام في الموضع الثاني، والمعنيان مختلفان، فالأول عجلنا له يفيد معنى، والثاني عجلنا لمن نريد يفيد معنى آخر، ولذلك جاز أن يتعلق جاران بعامل واحد اتفقا لفظا لأنهما اختلفا معنا. والجملة الفعلية عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد جملة صلة الموصول، وهي هنا لا محل لها من الإعراب، بل والجملة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد جملة جواب الشرط وهو من، وهي في هذا الموضع لا محل لها من الإعراب لأنها لم تقترن برابط وإن كانت أداة الشرط جازمة. وجملة جواب الشرط إذا لم تقترن برابط كانت جملة لا محل لها من الإعراب وإن كانت أداة الشرط جازمة. وقد تقدم أن اسم الشرط من مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، ونقف عند خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

الحق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرءا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التزكية.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم نقف وقفات يسيرة حول آية قصيرة، وهي قوله تعالى: تلك أمة قد خلت. وهذه الآية تحمل الرقم 41 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: بإذن الله أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
2: نعم،
1: هذه الآية الكريمة هي نفسها الآية 34 بعد 100، مكررة سبق إعرابها وسبق كذلك أن استخرجنا أحكام التجويد منها، ولكن بقي علينا أن تبين لنا وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات.
2: كما أبين مغزى تكرار هذه الآية برمتها مرة أخرى وبنفس الألفاظ.
3: حدثنا إذن يا أستاذنا.
2: أولا، وجه اتصال هذه الآية بما قبلها هي إتمام للحجة عليهم، لأن الآية الأولى قطعت حجتهم بقوله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قطعت حجتهم حيث اعتقدوا أن إبراهيم ومن ذكر معه من الأنبياء في الآية أنهم على اليهودية أو على النصرانية. هذه الآية تقول لهم: هؤلاء أنتم لستم مسؤولون عن أولئك، فتلك أمة قد خلت، أي مضت. فهذه الآية تتميم وتذييل لما سبق في الآية السابقة.
3: فهل لا تؤكد لنا يا أستاذنا مناسبة هذه الآية الكريمة وأسباب نزولها؟
2: الواقع أن هذه الآية الكريمة كسابقتها، مناسبة اتصالها بما قبلها أو مناسبتها، هي رد على أولئك الذين يتعلقون بالحجج الواهية الباطلة أن إبراهيم ومن ذكر معه كانوا على مللهم. فالله يقول: يا هؤلاء أنتم لستم مسؤولين عن آبائكم أو عن أسلافكم، بل أنتم مسؤولون عن أنفسكم. هذه الشريعة الجديدة أمرتم باتباعها، وهذا الرسول النبي الأمي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل بين أظهركم، بل بين أيديكم، فاتبعوه، وأنتم غير مسؤولين عن من سبقكم من أسلافكم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما الحكمة من تكرار هذه الآية مرة أخرى؟
2: مغزى تكرار هذه الآية مرة أخرى، جيء بهذه الآية لترسيخ ما تضمنته الآيات السابقة من مدلول التوحيد ومدلول صدق هذه الرسالة. والتكرار أسلوب من أساليب العرب لتثبيت المعاني. هذا لبيد العامري يكرر مرتين كدخان نار في معلقته المشهورة، يريد تثبيت ذلك المعنى وتجديده في أذهان السامعين. فهو يقول: فتفيأ سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها، مشمولة غلثت بنابت عرفج، مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسنامها. فكرر قوله كدخان نار مرتين تثبيتا للمعنى، وهذا أسلوب من أساليب العرب البلغاء، وهو من أبلغ الأساليب، والقرآن الكريم في قمة البلاغة من أساليب العرب.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تعالى تلك أمة قد خلت؟
2: جميل جدا، يتوجه هذا الخطاب إلى من وجه إليهم قوله تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، لزعمائهم من الأحبار والرهبان ولجهالهم كذلك الذين أضلهم أولئك الضالون المضلون. فقوله تلك أمة قد خلت، تلك ليس المقصود به خطاب مفرد، وإنما هو خطاب لأولئك الذين حملوا لواء المحاجة والمخاصمة والمناوأة لهذه الشريعة. تلك أمة قد خلت، والأمة المعنية هنا إبراهيم ومن معه ممن ذكروا في الآية، ومعنى قد خلت مضت كما سبق، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المواعظ والحكم التي جاءت بها هذه الآية الكريمة؟
2: هذه الآية تبين أن كل فرد وكل جماعة كل مسؤول عما يعمل ولا يسأل عما يعمله غيره، فلا يفتش الفرد عن أعمال فرد آخر، ولا تفتش جماعة عن أعمال جماعة أخرى إلا إذا كانت قاصدة الاقتداء. فإذا كنت قاصدا الاقتداء بالحق وبأهل الحق ففتش عن سيرتهم وعن أعمالهم لتعمل مثل أعمالهم، أما إذا كان الشخص قاصدا غير ذلك فليس له أن يفتش عن الآخرين، فكل له عمله وهو مسؤول عنه، وكل يمضي مع عمله وسيجده يوم القيامة.
3: وبهذا نصل إلى ختام حديثنا عن هذه الآية يا أستاذنا،
2: على أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع آية جديدة
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر